صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: صلوا صلوا صلوا على رسول الله. صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
0: الراديو 90 90.

والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء.
1: حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.
2: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

وبحبك المختار وبحبك

الراديو 90 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، الراديو 90 90.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 9090 هواها مصري.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. بالراديو 90 90.

0: بالراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل برقية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. كما هنى الرئيس السيسي مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة وتلقي برقية تهنئة من كبار رجال الدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق استجابة لمناشدة أولياء الأمور. كما وجه الرئيس السيسي بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع حدوث وقائع أخرى. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز حكومة المصرف حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور. كما وجه الرئيس السيسي بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، مع التشديد على تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وبحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي. مصر أكدت أن أولوياتها العاجلة في السودان تتمثل في إنهاء الحرب، مجددة رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بوحدة السودان أو إنشاء كيانات موازية من شأنها تكريس الانقسام. ودعت مصر إلى إقرار إطار فعال لمسألة مرتكب الفظائع والانتهاكات ضد المدنيين، مؤكدة أن الدعوات لوقف الحرب يجب أن تقترن بتحرك فعلي لوقف العوامل التي تسهم في استمرارها. جاء ذلك في كلمة مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إيهاب عوض أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قبل توجهه الأخير إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين في محاولة لإعادة فتح قنوات الحوار بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أعلن أن زيارة قائد الجيش الباكستاني تأتي في إطار تعزيز التعاون بين طهران وإسلام أباد ومواصلة الجهود الباكستانية لدعم السلام والأمن في المنطقة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الولايات المتحدة أطلقت عملية لخنق الاقتصاد والنظام الإيراني، مشيرا إلى أنه تم فرض عقوبات على ما يقرب من 60 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران. وأوضح بيسنت أنه يتعين على إيران أن تختار بين العزلة التامة أو العودة للمجتمع الدولي. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون شارك في فعالية منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين مصر والولايات المتحدة الذي تعقده السفارة الأمريكية بالقاهرة. يناقش المنتدى مجالات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة والفرص الاستثمارية والتكنولوجية بقطاعات الموانئ. ورياضيا، محمد حمزة لاعب منتخب مصر توجب ذهبية سلاح الشيش في دورة ألعاب البحر المتوسط، كما حصد شهاب الدين عبد الرؤوف برونزية المصارعة في البطولة نفسها. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت

0: في ذكرى المولد النبوي، ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
1: على مساحة 191 فدانا وفي قلب العاصمة الإدارية الجديدة، يرتفع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي واحدا من أبرز الصروح الدينية التي شيدت في مصر خلال السنوات الأخيرة. المسجد يتسع لأكثر من 130 ألف مصل، وتعلوه مئذنتان يصل ارتفاع كل منهما إلى 140 مترا. ولم يقتصر المشروع على ضخامة البناء، فقد جمع بين الأصالة والمعاصرة في طرازه المعماري، وأصبح من أبرز أيقونات العمارة الإسلامية الحديثة. وحصد مسجد مصر 3 جوائز عالمية من مؤسسة Engineering News Record. إنه النموذج لمسجد لم يعد مجرد مبنى للعبادة، وإنما صار معلما دينيا وثقافيا بارزا في قلب العاصمة الجديدة.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، الراديو 90-90.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صباح الخير، اهلا وسهلا بالصبحويه وحلقه جديده من صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM. كل سنه وكل مصر بالف خير، كل سنه والدنيا كلها سعيده ودايما في خير وسعاده وفرحه. النهارده يوم من اجمل واحلى الايام، يوم ميلاد خير البشر، يوم مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهارده حلقتنا تكون جميلة روحانية، فيها أجواء جميلة جدا في حب النبي. صلوا عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
3: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
4: واخدة عليكي واخدة هدية.
5: طب ومين يضمن السلامة؟
3: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.
6: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
5: طب ولو عندي مشكلة؟
3: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
6: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
7: السلامة في العلامة.
8: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.

اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إكسير السعادة النهاردة بتقول لنا الرفاهية الحقيقية. في المجتمع بتاعنا والمجتمعات عموما لما بتتقال كلمة رفاهية بيجي في بالنا نوع العربية، اللبس، مكان البيت، النادي، وهكذا يعني. بس الحاجات دي ملهاش علاقة بالمفهوم الحقيقي للرفاهية. الرفاهية الحقيقية ان يبقى عندك حرية الاختيار، انك تختار هدفك وطريقك اللي هتمشي فيه مش اللي حد رسمه لك. الرفاهية انك تصحى كل يوم الصبح وانت حاسس انك مبسوط ويومك هيكون جميل وهتحقق فيه نجاحات كتير. انك ما تبقاش صاحي الصبح مستعجل وبتلف حوالين نفسك عشان ما تتأخرش وما تلحقش حتى تشرب قهوتك قبل ما تنزل. الرفاهية الحقيقية ان يكون عندك جسم صحي مهتم بيه، تديله كفايته من النوم وتعرف ترتاح وتفصل شوية لما تحس انك مضغوط. الرفاهية اللي بجد هي ان يكون عندك في حياتك ولو واحد بس بتثق فيه 100%، بتحبه، بيحبك، واثق انه هيفضل في ظهرك طول الوقت. الرفاهية الحقيقية فرحة البال وعدم التفكير والقلق الزايد والخوف من بكرة بشكل مبالغ فيه. ساعات الرفاهية حتى بتكون في اليوم البسيط اللي بيعدي من غير مشاكل. ساعات يقول لك بيبقى ايه؟ بيبقى اليوم الممل النمطي، صدقني بتبقى رفاهية. كثير السعادة بيقول لك ادعي معايا ربنا يرزقنا بالنوع ده من الرفاهية. بنجدد التهنئة بمولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. احنا طول الحلقة بنصلي على سيدنا محمد، طب ما تيجي أقول لك الصلاة على سيدنا محمد لها فوائد كتيرة جدا، فهنصلي على سيدنا محمد مع بعض، واحنا عارفين كل فايدة فين والنية بتاعتنا ان احنا عايزين نحصل على الفايدة دي. الصلاة على سيدنا محمد هي امتثال لأوامر الله، فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة على سيدنا محمد موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي، وإن اختلفت الصلاة على سيدنا محمد وصلاة الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد، يعني أنت تخيل بنصلي على سيدنا محمد والله سبحانه وتعالى بيصلي على الحبيب، ولكن الصلاة طبعا تختلف. الصلاة على سيدنا محمد بتوافق الملائكة معنا في الصلاة عليه، فاللهم صلي على سيدنا محمد. صلاتك على سيدنا محمد دلوقتي بتحصل بيها على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى، يعني 10 رحمات دلوقتي. يب يلا، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة على سيدنا محمد بترفع العبد 10 درجات. طب ما احنا عايزين دلوقتي

عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى للعبد من الهموم، بتزيح الهم والفقر والحزن. طب يلا احنا محتاجين كل ده. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة وفي الجنة. ياه، في عظمة أكتر من كده؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تعرف إنك بتحاسب أيضا بيها، وأنا كمان، كلنا، إنها بمقام الصدقة. يلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة على سيدنا محمد بتقضي الحوائج، يعني بتفك الكرب وتقضي الحوائج وتسد الديون وتساعد في حاجات كتير للعبد. ايه مستني ايه؟ يلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لتبشير العبد بالجنة قبل الموت. طب ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سبب النجاة من أهوال القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. سبب تذكر العبد اللي بننساه. عارف لما تبقى تقول ايه؟ انا نسيت كذا، يا رب نسيتها فين، اللهم اجمع بيني وبين ضلالتي، اللهم صلي على سيدنا محمد، هي كده. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاتك على سيدنا محمد بيرد النبي عليك وعليا بيها. يا سلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيد الخلق والمرسلين عليه الصلاة والسلام. سبب لطيب المجلس، يعني قعدتنا كده لما نصلي واحنا زي ما احنا بنعمل دلوقتي، دي قعدة طيبة، قعدة ذكر وصلاة على سيدنا محمد. فاحنا عايزين مجلسنا يبقى مجلس طيب. يلا كله معايا، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سبب لنفي الفقر. يلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب نفي البخل عن العبد، وسبب النجاة من أي مآزق أو مشاكل في الدنيا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لكثرة نور الدنيا والآخرة للعباد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول لك إنها بتكون سبب للمساعدة في نور على الصراط يوم القيامة اللي هنمشي عليه علشان ندخل الجنة. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى راضي عن أهل الأرض جميعا. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لهداية الأبناء. ياه، احنا محتاجينها دي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اهدي أبنائنا وشبابنا وبناتنا يا رب العالمين، واهدنا يا أرحم الراحمين. الجميل فيها كمان إنك بتقول لفظ الجلال الله، فبتذكر الله سبحانه وتعالى وبتذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بتهيألي النهاردة كده عايزين كلنا نفضل طول اليوم، مش عايزين نبوظ اليوم خالص بأي كلمة غلط. احنا اليوم ده هنفضل نصلي على سيدنا محمد. ابعت يلا رسائل للناس، قول لهم صلوا على سيدنا محمد، بس كده. قول لولادك النهاردة يلا كلنا نقعد مع بعض كده قاعدة نصلي على سيدنا محمد. اعملوا زي كده ورد مثلا، هنصلي على سيدنا محمد دلوقتي 100 مرة، هنصلي على سيدنا محمد 200 مرة، هكذا يعني، وانتوا قاعدين في قاعدة كده. او حتى بالواتساب ابعتها للناس، يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد دلوقتي 100 مرة، واللي خلص يبعت يقول لي خلصت. تيجوا نعملها كلنا، كل واحد يعد انه صلى على سيدنا محمد 100 مرة، ولما يخلص يكتب لي في الواتساب او في البوست بتاع حلقة النهاردة انا خلصت الواجب بتاعي. اللهم صلي على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصلي اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه اجمعين.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة

0: مستدامة في الغذاء. غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. من الإنجازات العظيمة اللي حصلت في القطاع الديني خلال السنين الأخيرة المشروع القومي لتطوير مساجد آل البيت والمساجد الأثرية في مصر بأيادي فرق محترفة مصرية لإعادة رونق الزخارف والأعمدة والمآذن. ومن بين المساجد مسجد الإمام الحسين في قلب الجمالية بالقاهرة، واللي شهد تطوير كبير جدا يتضمن المقصورة والأنظمة الميكانيكية والتكييف المركزي والساحة الخارجية وأنظمة الإضاءة الحديثة بتكلفة وصلت ل 150 مليون جنيه. في القاهرة كمان مسجد السيدة نفيسة في مصر القديمة ومسجد السيدة زينب بالقرب من وسط البلد شهدوا عمليات صيانة شاملة للهياكل المعمارية وتوسيع الساحات المحيطة وتجديد المذهبات والأسقف الخشبية التراثية، وتم إعادة تخطيط الساحات والشوارع القريبة من المسجدين والمباني كمان على جانبي الطريق. كمان في منطقة الظاهر بالقرب من وسط القاهرة تم إعادة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالتعاون مع الجانب الكازاخستاني، وده بعد إغلاق وترميم استمر 25 سنة. وفي قلب مصر القديمة وتحديدا في منطقة الفسطاط أصل القاهرة تم تطوير مسجد عمرو بن العاص كجزء من مشروع تطوير المنطقة، إلى جانب تطوير حدائق الفسطاط والمتحف القومي للحضارة وعين السيرة وعين الحياة. وفي منطقة الدرب الأحمر التاريخية في القاهرة تم تطوير مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها بتكلفة وصلت 6 مليون جنيه، وكمان تم تطوير مسجد السيدة رقية في حي الخليفة العريق بتكلفة 6 مليون جنيه، وده بيؤكد اهتمام مصر الخاص بآل البيت وعشق خاص لآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين.

اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في المولد النبوي الشريف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد في يوم اثنين، ولما سئل الحبيب لماذا نصوم يوم الاثنين يا رسول الله قال ذلك يوم ولدت فيه. وعلى فكرة ده دليل كبير جدا على أي حد يحاول يقلل من قيمة حبنا لليوم اللي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما بنصومش في يوم مولد سيدنا محمد، هو الصيام يوم الاثنين والخميس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما تولد أخدوه لجده عبد المطلب فحمله وطاف به الكعبة، فكانت أول حاجة تحصل لسيدنا محمد في حياته هي الطواف بالكعبة. ولما سألوا جد النبي صلى الله عليه وسلم ليه محمد وهو ليس بتسمية آبائك، رد وقال سميته محمد ليكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، توفي والده في بطن أمه، أول من أرضعته بعد أمه السيدة ثويبة ثم السيدة حليمة. بعث الله ملكين لشق صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتطهيره من حظ الشيطان فيه، فخشيت عليه حليمة بعد تلك الوقعة حتى ردته إلى أمه، فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند أمه إلى أن بلغ 6 أعوام. خرجت السيدة آمنة والدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر زوجها الراحل وماتت في طريق العودة، وعاش بعدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة مع جده. توفي جده وهو في عمر 8 سنوات، وقيل 6 سنوات، وقيل أيضا 10 سنوات. تكفل به بعد ذلك عمه أبو طالب. عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين رعي الأغنام والتجارة، فلما علمت السيدة خديجة رضي الله عنها أمانته الكبيرة وكرم أخلاقه وصدق حديثه طلبت منه العمل في تجارتها فوافق صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في حلقتنا النهاردة من الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا أكتر حاجة نعملها النهاردة إن احنا نفضل نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء: أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. بعض العلماء وصلوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ليه أكتر من 200 اسم. تعرفوا أن البعض الآخر قالوا حوالي 1000 اسم. على فكرة طه وياسين ليسوا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد ما يثبت ذلك ويثبت ذلك في السنة، ولكنهم حروف متقطعة زي ألف لام ميم. هناك أسماء أيضا لسيدنا محمد: أبو القاسم، المختار، المصطفى، سيد المرسلين، المزمل، المدثر، المنذر، الشاهد، المبشر، البشير، النذير، السراج المنير، خاتم المرسلين، نبي الرحمة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفع لنا بها يا ربنا في يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: القاسم، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، عبد الله، إبراهيم. كل دول كانوا أولاده من السيدة خديجة فيما عدا إبراهيم. وكان عبد الله يسمى بالطيب الطاهر لأنه ولد بعد النبوة.

0: أن عن زوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها أم أولاده وأول من آمنت به ووقفت بجانبه وشدت من أزره وهدأت من روعه. السيدة سودة رضي الله عنها تزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها أعلم نساء الأرض، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، حتى بيقال أنه بلغ ما روته عن سيدنا محمد أكثر من 2000 حديث. كانت تكثر من الصيام والصدقة، حتى أنها تبرعت في يوم بكل ما عندها ولم يتبقى لها ما تأكله. السيدة أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية، كانت من أوائل المهاجرات للمدينة وتعتبر من فقيهات الصحابة، وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين. السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، كانت من أوائل المهاجرات للمدينة المنورة، وكانت متزوجة من زيد بن حارثة وطلقها، فأمر الله تعالى نبيه أن يتزوجها بنص قرآني، فأبطل عادة جاهلية وهي عادة التبني. السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وهي رملة بنت أبي سفيان بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لها مكانة عليا، ولمكانتها قيل لأخيها معاوية رضي الله عنه أنت خال المؤمنين. السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد طلقها طلقة، فأمره جبريل عليه السلام أن يراجعها، وقال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، كانت حليمة ووقورة، وروي عنها أنها كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي منه: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
1: خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل برقية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. كما هنأ الرئيس السيسي مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة وتلقى برقية تهنئة من كبار رجال الدولة. الرئيس السيسي وجه بتعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور. كما وجه الرئيس السيسي بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، مع التشديد على تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وبحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة والتطورات في الضفة الغربية في ظل الاعتداءات اليومية والممنهجة للمستوطنين. مصر أكدت أن أولويتها العاجلة في السودان تتمثل في إنهاء الحرب، مجددة رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بوحدة السودان أو إنشاء كيانات موازية من شأنها تكريس الانقسام. ودعت مصر إلى إقرار إطار فعال لمساءلة مرتكب الفظائع والانتهاكات ضد المدنيين، مؤكدة أن الدعوات لوقف الحرب يجب أن تقترن بتحرك فعلي لوقف العوامل التي تسهم في استمرارها. جاء ذلك في كلمة مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إيهاب عوض أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قبيل توجه الأخير إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين في محاولة لإعادة فتح قنوات الحوار بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أعلن أن زيارة قائد الجيش الباكستاني تأتي في إطار تعزيز التعاون بين طهران وإسلام أباد ومواصلة الجهود الباكستانية لدعم السلام والأمن في المنطقة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الولايات المتحدة أطلقت عملية لخنق الاقتصاد والنظام الإيراني، مشيرا إلى أنه تم فرض عقوبات على ما يقرب من 60 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران. وأوضح بيسنت أنه يتعين على إيران أن تختار بين العزلة التامة أو العودة للمجتمع الدولي. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون شارك في فعاليات منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين مصر والولايات المتحدة الذي تعقده السفارة الأمريكية بالقاهرة. يناقش المنتدى مجلة التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة والفرص الاستثمارية والتكنولوجية بقطاعات الموانئ. ورياضيا، محمد حمزة لاعب منتخب مصر توج بذهبية سلاح الشيش في دورة ألعاب البحر المتوسط، كما حصد شهاب الدين عبد الرؤوف برونزية المصارعة في البطولة ذاتها. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
1: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن. قد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح. ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة، وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلوا عليه كانت حياته نموذج عملي للصبر على البلاء. لقى الكثير من الأذى من قومه، ولكن الصبر عليهم حتى أمنوا أنه نبي الله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يلا صلوا عليه كان بيستغفر لقومه رغم أنهم لم يتركوا طريق للقضاء عليه وعلى إيذائه وإلا واتبعوه. كان عليه الصلاة والسلام شديد الزهد والتواضع، يلبس الصوف وينام على الحصير، ولو شاء لأعطاه الله جبالا من الذهب والفضة. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحزن لوقوع المعصية من قومه، خوف من أن ينزل الله عليهم غضبه، فيدعو الله ويقول: اللهم أمتي أمتي. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، لا يرد صاحب حاجة أبدا، حتى أنه كان يجود بما في يده كله حتى ثوبه الذي يرتديه. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عون أهله، كان يشارك في أمور المنزل، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلقب قبل الهجرة بالصادق الأمين، وكان قومه يأتمنوه على الودائع. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم قلبا، وأكرمهم عشرة. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إذا اشتهى شيئا أكله، وإذا كرهه تركه. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلا وأغزرهم علما، ورغم ذلك كان يستشير أصحابه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وفي يوم ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا كلنا نصلي على سيدنا محمد.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
2: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: صلوا صلوا صلوا على رسول الله. صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
0: الراديو 90 90.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

مكملين صباحك ومطرحك وحلقة خاصة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا محمد إذا جاءته بشرى خر ساجدا شكرا لله. كان سيدنا محمد يكلف الصحابة بما يطيقون. كان عليه الصلاة والسلام من أضحك الناس وأطيبهم كلاما. كان سيدنا محمد يتحرى صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتفائل. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة ولا يذم منها شيئا. كان صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يصل ويبر السيدة خديجة حتى بعد موتها، فكان إذا ذبح شاة يقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. احنا بنتعلم من طباع سيدنا محمد دلوقتي في درس جميل جدا عنه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول للخادم ألك حاجة؟ كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتيمن في كل شيء، يستخدم اليد اليمنى قبل اليسرى. كان صلى الله عليه وسلم معروف بالأمانة والحكمة في قومه حتى قبل البعثة. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرغب الناس في العفو عند المقدرة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه. كان صلى الله عليه وسلم لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكنه كان يعفو ويصفح. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق حتى مع الأعداء. كان صلى الله عليه وسلم ريحه أطيب من المسك. كان صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، كأن الشمس تجري في وجهه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وفي حلقتنا النهاردة عايزين نفضل نصلي ونسلم على سيدنا محمد طول الحلقة، لأن الصلاة على سيدنا محمد رزق كبير لينا كلنا. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، كان يتلطف في القول، فإذا رأى البعض من الناس يسيء لا يواجه الإساءة بل يقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. يعني سيدنا محمد ما كانش بيقولها مباشرة علشان ما يحصلش نوع من الإحراج حتى وهم مخطئين. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل وقت، قائما قاعدا مضطجعا ماشيا راكبا، فكان ذكر الله يجري مع أنفاسه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا قال أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كان صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. كان صلى الله عليه وسلم أحب إلى أصحابه من الآباء والأبناء وشرب الماء البارد على الظمأ. كان صلى الله عليه وسلم إذا غاب رجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. كان صلى الله عليه وسلم كثير الإنفاق في وجوه الخير. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصرف وجهه عن وجه من يحدثه حتى يصرف الرجل وجهه عن سيدنا محمد. كان صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الدعوة إلى الله لتأنس النفوس وتدنو القلوب. كان صلى الله عليه وسلم يظهر الحب تجاه زوجاته ويقول عن السيدة خديجة إني رزقت حبها. كان صلى الله عليه وسلم لم يره أحد إلا مبتسما. كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما، لم يكن فظا أو غليظا. كان صلى الله عليه وسلم حسن الظن ويكره التشاؤم. كل دي صفات تخلينا نعرف إزاي نمشي حياتنا مع قدوتنا، يعني ونقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طباعه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعاً رقم واحد في الطعم، أكيد الأكبر في الحجم.
3: واحدة عليكي وواحدة عليا.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
2: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.
5: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
4: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
5: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
6: السلامة في العلامة.
7: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
8: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، الراديو 90-90.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لسه مكملين حلقتنا من صباحك ومطرحك، ويا رب تكون حلقة كده يكون كلنا إن شاء الله خارجين فيها كده بثواب كبير جدا من الصلاة على سيدنا محمد. عاوز أقول لكم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت توجيهاته واضحة في ملف المنشآت الدينية والأثرية، فإلى جانب تطوير وترميم وإعادة إحياء بيوت الله القديمة والأثرية في مقدمتها مساجد ومراقد آل البيت، مصر كمان شهدت بناء عدد من المساجد الجديدة العملاقة داخل الخدمة، بقى بيوت فيها آيات الذكر الحكيم ويرفع فيها الأذان وتشهد تلاوات وجلسات علم ونور، زي مسجد العاصمة الجديدة اللي بيعتبر جوهرة بين الإنشاءات الحديثة ويتميز بالمساحة الضخمة التي تتسع لحوالي 17,000 من المصلين، ويضم عدد مدى القاعات والمراكز الثقافية. ومن أيقونات العمارة الحديثة والمساجد الكبرى مركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر الكبير في العاصمة الجديدة، ويعتبر الأضخم في مصر وأفريقيا بطراز يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويتسع لعشرات الآلاف من المصلين. أما مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة فيتسع ل 17,000 من المصلين ويتميز بقباب ضخمة ومآذن شاهقة، وده يعني يعتبر مواكبة للمعمار الإسلامي في العالم كله، فما يبقاش عندنا فقط معمار أثري وقديم، لا كمان يبقى عندنا معمار إسلامي حديث. وده مش بس في القاهرة والمدن الجديدة، لكن في أغلب المحافظات مساجد وبيوت الله حصلت على اهتمام خاص ورعاية واسعة وحركة إنشاءات جديدة، من ضمنها مسجد عمار بن ياسر في بني سويف واللي تكلف 6 مليون جنيه، مسجد الأقصى في السنبلاوين في الأهلية تكلفته 23 مليون جنيه. وكل ما الأيام بتعدي بتتولد مباني جديدة، مساجد وساحات صلاة وصلاة علم وتنوير على أرض مصر. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايز اختم بحاجة مهمة جدا جدا جدا حلقتنا النهاردة. احنا طول الحلقة بنصلي على سيدنا محمد، طب ما تيجي اقولك الصلاة على سيدنا محمد ليها فوائد كتيرة جدا، فهنصلي على سيدنا محمد مع بعض، واحنا عارفين كل فايدة فين والنية بتاعتنا ان احنا عايزين نحصل على الفايدة دي. الصلاة على سيدنا محمد هي امتثال لأوامر الله، فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة على سيدنا محمد موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي، وإن اختلفت الصلاة على سيدنا محمد وصلاة الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد، يعني أنت تخيل بنصلي على سيدنا محمد والله سبحانه وتعالى بيصلي على الحبيب، ولكن الصلاة طبعا تختلف. الصلاة على سيدنا محمد بتوافق الملائكة معنا في الصلاة عليه، فاللهم صلي على سيدنا محمد. صلاتك على سيدنا محمد دلوقتي بتحصل بيها على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى، يعني 10 رحمات دلوقتي. يب يلا، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة على سيدنا محمد بترفع العبد 10 درجات، طب ما احنا عايزين دلوقتي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، بيتكتب بيها لينا 10 حسنات. حد مستغني والحسنة ب10 أضعافها؟ يلا يلا، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بيمحى بيها 10 ذنوب وسيئات، اللهم صلي على محمد. سبب في إجابة الدعاء، يلا كلنا عندنا أدعية كتير، فاللهم صلي على سيدنا محمد. سبب الحصول على شفاعة سيدنا محمد في يوم القيامة، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى للعبد من الهموم، بتزيح الهم والفقر والحزن، طب يلا احنا محتاجين كل ده، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة وفي الجنة، ياه في عظمة اكتر من كده، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تعرف انك بتحاسب ايضا بيها، وانا كمان كلنا، انها بمقام الصدقة، يلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة على سيدنا محمد بتقضي الحوائج، يعني بتفك الكرب وتقضي الحوائج وتسد الديون وبتساعد في حاجات كتير للعبد، ايه مستني ايه، يلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لتبشير العبد بالجنة قبل الموت، طب ايه، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سبب النجاة من أهوال القيامة، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. سبب تذكر العبد اللي بننساه، عارف لما تبقى تقول ايه، انا نسيت كذا يا رب نسيتها فين، اللهم اجمع بيني وبين ضلالتي، اللهم صلي على سيدنا محمد، هي كده، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاتك على سيدنا محمد بيرد النبي عليك وعليا بيها، يا سلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيد الخلق والمرسلين عليه الصلاة والسلام. سبب لطيب المجلس، يعني قعدتنا كده لما نصلي واحنا زي ما احنا بنعمل دلوقتي، دي قعدة طيبة، قعدة ذكر وصلاة على سيدنا محمد، فاحنا عايزين مجلسنا يبقى مجلس طيب، يلا كله معايا، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سبب لنفي الفقر، يلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب نفي البخل عن العبد، وسبب النجاة من أي مآزق أو مشاكل في الدنيا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لكثرة نور الدنيا والآخرة للعباد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول لك انها بتكون سبب للمساعدة في نور على الصراط يوم القيامة اللي هنمشي عليه علشان ندخل الجنة، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى راضي عن أهل الأرض جميعا، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لهداية الأبناء، ياه احنا محتاجينها دي، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اهدي أبنائنا وشبابنا وبناتنا يا رب العالمين، واهدنا يا أرحم الراحمين،
الجميل فيها كمان انك بتقول لفظ الجلال الله، فبتذكر الله سبحانه وتعالى وبتذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بتهيألي النهاردة كده عايزين كلنا نفضل طول اليوم، مش عايزين نبوظ اليوم خالص بأي كلمة غلط، احنا اليوم ده هنفضل نصلي على سيدنا محمد. ابعت يلا رسائل للناس قول لهم صلوا على سيدنا محمد، بس كده قول لولادك النهاردة يلا كلنا نقعد مع بعض كده قاعدة نصلي على سيدنا محمد. اعملوا زي كده ورد مثلا، هنصلي على سيدنا محمد دلوقتي 100 مرة، هنصلي على سيدنا محمد 200 مرة، هكذا يعني وانتوا قاعدين في قاعدة كده، او حتى بالواتساب ابعتها للناس يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد دلوقتي 100 مرة، واللي خلص يبعت يقول لي خلصت. تيجوا نعملها، تيجوا نعملها دلوقتي في احنا خلاص بنختم حلقتنا اهو، من اول ما نختم بقى دلوقتي كلنا كل واحد يعد انه صلى على سيدنا محمد 100 مرة، ولما يخلص يكتب لي في الواتساب او في البوست بتاع حلقة النهاردة انا خلصت الواجب بتاعي. بس مش معنى كده ان اليوم خلص، ده احنا عندنا صلى على سيدنا محمد طول اليوم النهاردة. خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم وحازت على اعجابكم ورضاكم، ونكون يعني عملنا كلنا حاجة عظيمة كده ان شاء الله، تقربنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وترضي ربنا سبحانه وتعالى عنا. كل سنة وكل مصر بألف خير، كل سنة وإحنا في نعمة وفي خير وفي ستر وفي أمان، وأهم حاجة الأمان، ربنا يديمه علينا جميعا يا رب. يا رب احفظ مصر واحفظ أهل مصر واحفظ شعب مصر، وكل سنة وانتوا طيبين، ونتقابل بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من صباحك ومطرحك على الراديو 90 90. سلام عليكم.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل برقية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. كما هنأ الرئيس السيسي مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة وتلقى برقية تهنئة من كبار رجال الدولة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة والتطورات في الضفة الغربية في ظل الاعتداءات اليومية والممنهجة للمستوطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قبل توجه الأخير إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين في محاولة لإعادة فتح قنوات الحوار بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أعلن أن زيارة قائد الجيش الباكستاني تأتي في إطار تعزيز التعاون بين طهران وإسلام أباد ومواصلة الجهود الباكستانية لدعم السلام والأمن في المنطقة. وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات قطاعية جديدة تستهدف 5 قطاعات إيرانية، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران والشحن. وتستهدف الإجراءات الجديدة تضييق الخناق على القطاعات التي تعتبرها واشنطن مصدرا محتملا للإيرادات أو وسيلة لدعم الاقتصاد الإيراني، وذلك في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى الحد من قدرة طهران على الوصول إلى الأموال والأسواق الدولية. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون شارك في فعاليات منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين مصر والولايات المتحدة الذي تعقده السفارة الأمريكية بالقاهرة. يناقش المنتدى مجالات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة والفرص الاستثمارية والتكنولوجية بقطاعات الموانئ. ورياضيا، محمد حمزة لاعب منتخب مصر توج بذهبية سلاح حشيش في دورة ألعاب البحر المتوسط، كما حصد شهاب الدين عبد الرؤوف برونزية المصارعة في البطولة ذاتها. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090. في ذكرى المولد النبوي، ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
3: في العاصمة الإدارية الجديدة يبرز مسجد الفتاح العليم كواحد من الصروح الكبرى التي صاحبت نشأة العاصمة. المسجد يتسع لنحو 17,000 مصلٍ، ويتميز بقباب ضخمة ومآذن شاهقة. وإلى جانب مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي، يقدم الفتاح العليم صورة أخرى من صور العمارة الدينية الحديثة التي صاحبت انتقال العمران المصري إلى العاصمة الجديدة. إنها مدينة تتشكل ملامحها الحديثة، وفي قلب هذه الملامح يحضر المسجد باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الحياة اليومية والهوية المعمارية للمكان.
1: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وصباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم حلو ومليان حاجات كتير حلوة يا رب ان شاء الله. ولو انت مودك مش احلى حاجة، او صاحي مش حاسس ان انت كده في مود ان انت تعمل حاجات اللي وراك، فبنفكرك ان انت لازم تكون كده على قد ما تقدر مثابر وبتحاول تعمل اللي عليك حتى لو مودك مش حلو. مودك سيبه لنا، يعني نخلي مودك حلو.
0: ارفع شعار ايه صبر على اللي بيجرى لي وهتبقى زي الفل.
1: عارف بنفس على اللي
0: يعني نفس طريقه الفنان محمد وقت في الاغنيه.
1: ايوه
0: عاملها كده هتبقى زي الفل.
1: ايوه صح، انا شايفه كده.
0: اي حد كدا يضغطك كده او كده هتقول له ايه؟
1: واحده
0: وانت صابر على اللي بيجرى لك.
2: واحده
1: ورانا ايه؟ برا
2: على مهلك يا حبيبي.
0: اي حد يضغطك قول له على مهلك يا حبيبي وكل حاجه. وخلينا برضو نقول يعني حاجه، في المناسبات الحلوه دايما اللي بتبقى موجوده عندنا في مصر دايما طعمها مختلف. والمناسبه النهارده طبعا المولد النبوي الشريف، كل سنه حضراتكم طيبين وايامنا كلها خير واعياد وسعاده، ودايما مظاهر الاحتفال باي مناسبه عندنا مختلفه.
1: ده حقيقي
0: جزء ليه علاقه بالاكلات ده كده كده،
1: ده طول الوقت.
0: ومظاهر الاحتفال دايما عندنا سواء مناسبه دينيه، مناسبه فرحه اعياد وحاجات كده، بتبقى المود بتاعها مختلف.
1: يمكن المختلف دايما يفيدي ان كل واحد بيحتفل بطريقته باسلوب بسيط جدا، يعني بحاجات بسيطه قوي ممكن تكون انت بتحتفل بشكل عارفين اللي هو دافي كده، سواء بقى في مسلمين او مسيحيين كلنا بنبقى بنعمل تقريبا نفس الحاجات. هتلاقي دايما حتى حلاوه المولد كل الناس بتاكلها
0: وكل حاجه. فالنهارده برضو يعني
1: كلنا
0: اكلت ولا لا؟ يعني في ناس كانت حلاوه المولد
1: خلصت
0: يعني.
1: كده بس
0: لا مش خلصت، لا
1: ليه خلصت موجودة.
0: لا علبه كبيره
1: بس هو بتاع اللي هي دي.
0: هو بصي بقى المسميات انا بتلخبط فيها، الحمصيه
1: لا بص الحمصيه من الحمص اللي مدوره، حمصيه فوليه سمسميه ده عادي.
0: لا وفي حاجات مفضله جدا بالنسبه للناس، في حاجات بعيده تماما.
1: انا بس شفت فيديو عجبني قوي، قال لك يا رب ربع الكونسستنسي بتاعت البتاع اللي هي البيضه اللي بتتكسر
0: دي.
1: كل سنه بتنزل، هي مكمله،
0: هي مكمله ومستمره.
1: خدها بقى يعني ايدل ليك مستمره.
0: بس اكيد في حد بياكلها
1: رغم الرفض،
0: اكيد حد بيقدرها.
1: فاكيد اصل هما بينزلوها ليه؟ اولا اصل دايما الحاجه الوحيده اللي بتتبقى عندنا في العلبه،
0: يبقى
1: محدش بياكلها خالص، يعني محدش بياكلها. مش
0: يمكن عشان تعلم درس؟ مش عارف
1: مش عارفه بس انا بحب الملبن جدا. لا لا لا لا، يعني 50 كيلو تخن، يعني الملبن بقى اللي بالعين الجمل والحاجات دي، لا لا احلى حاجه في حياتي. وتحس الحاجات دي اللي رحت جبتها بقى وانت مثلا مش في المولد النبوي.
0: لا طبعا لا. لا. الاكلات المرتبطه معانا هنا في مصر بالمناسبات، بره المناسبه لا، انت بتشاركي مشاركه وجدانيه مع كل الناس في نفس الوقت، انك بتاكلي الحاجه دي مع الوقت بتاعها.
1: ده حقيقي،
0: تحس ان هي طازه مثلا، تحس طعمها مختلف.
1: في حاجه
0: طعمها بيبقى مختلف يعني.
1: صح، انا بحس والله ان طعمها بيبقى مختلف.
0: طبعا في تطور لموضوع حلاوه المولد، وابتديت اشوفه في الاسواق شويه. الكاجو بقى معمول زي حلاوه المولد.
1: ما شفتوش ده؟ ما جابوش عندنا في البيت.
0: البيستاشيو دخل برضه.
1: لا
0: حلاوه المولد في حته ثانيه.
1: لا ما تهزرش.
0: والله
1: خايفه حد يقول لي ماتشا بقى، الاقي ماتشا
0: على حلاوه المولد. لا ماتشا لا ما شفتش. وفي بعض الشركات، وهنا نوجه لها التحيه، بدات ان هي تعمل حاجات بالسكر اللي هو
1: أو
0: سكر الدايت، موجودة في الأسواق برضو عشان الناس اللي ماشية على حاجات أو أنظمة لاش علاقة بالسكر الكلام ده كله.
1: حلوة قوي،
0: ولا تأكل كميات حتى قليلة. في كل الأحوال يعني نصيحة، بتحب حلاوة المولد وهي بتحبك وهي مقدرك، بس
1: بالراحة.
0: خلي بالك بالراحة، لأنها في الأول وفي الآخر سكريات بزيادة، فتبقى على مهلك بس فيها، ما تبقاش بتنتقم. وهي من السنة للسنة أو في الوقت بتاعها، لكن العلبة يعني ما شاء الله تبقى كبيره، فتلاقيها قاعده معاك شويه،
1: يعني
0: بتبقى حلاوه البولد.
1: ما هو ده لو قعدت شهر بقى ما على حسب
0: يعني.
1: ما هي المفروض تقعد شهر، بس هل هي بتقعد شهر؟ ده السؤال.
0: مره تانية كل سنه وحضراتكم طيبين، وايامنا كلها خير واعياد وسعاده كده على كل الناس اللي سامعانا في كل مكان، سواء بقى انت سامعنا من مصر من بره مصر، فعارفين انه في مصر عندنا كل حاجه بتبقى حاجه تانية، كل حاجه ليها طعم مختلف.
1: كل حاجه ليها طعم مختلف.
0: فمن خلال النهارده بقى على يعني مدار اليوم كده في الراديو 90 90، هتلاقينا معيشينك نفس الاجواء بالظبط. لو انت سامعنا من بره مصر وانت في مصر، فانت عايش معانا الاجواء في الشوارع المصريه وفي البيوت المصريه وفي الراديو طبعا معانا.
1: والنهارده بقى من احنا يوم الثلاث، فاحنا طبعا ثابتين. راجع يشكي ايه؟ جاي بيشكي راجع يحكي.
0: هو راجع من حته ورايح
1: هو يعني في حاجه غلط. فاحنا النهارده قلنا نسهلها عليكم شويه، هنديكم 3 اختيارات وتقولوا لنا ايه اكتر حاجه دماغكم شغاله فيها. طبعا غير ان انتوا تقدروا تاخدوا راينا في اي حاجه انتوا عايزينها، مش راينا احنا، راي المستمعين. احنا بنعمل زي جروب شات كده اللي هو ايه، اللي هو انتوا بتبعتوا لنا واحنا بنقول المشكله على الهوا او الحاجه اللي انتوا عايزين تاخدوا راينا او راي المستمعين فيها، وبنقولها على الهوا وبنبتدي كلنا نتناقش.
0: يعني حاجه شغله بالك ونشوف اللي عدى بنفس تجربتك من المستمعين يقول لنا عمل ايه لما اتحط في نفس الموقف. من الاخر يعني بكل بساطه، فابعت لنا ده على 010 490 90 4.
1: في بقى 3 حاجات احنا يعني ايه قلنا نساعدك بيها. اختار الجمله اللي دماغك بتقولها اكتر الفتره دي. هل انت دايما بتقول لنفسك انا لازم اغير حاجه معينه في حياتي بس مثلا مش عارف او كده؟
0: أيوة.
1: او بتقول انا تعبت ومحتاج افصل؟
0: ايوه
1: برضو. او انا مش عارف انا عايز ايه؟ ده سؤال برضو على فكره.
0: ممكن اقول مهم. ايوه برضو ولا
1: لا كده 3 3 3. لا كده كل ما سبق.
0: انا بجد التلاتة.
1: ما هو كلنا بقى، ما انا عشان كده اخترت.
0: ممكن ابعت رساله للبرنامج، انا عجبني البرنامج.
1: اتفضل ابعت لنا، ابعتوا لنا بقى على طول دلوقتي الحاجه اللي انتوا بتفكروا فيها وكمان اختياركوا.
0: تاني انا محتاجه اتغير في حاجه معينه، او انا مش عارف انا عايز ايه،
1: او انا لازم اغير حاجه في حياتي، او انا تعبت ومحتاج افصل، او انا مش عارف اصلا انا عايز ايه.
0: ماشي، ابعتوا لنا وشاركوا معانا على 010 490 90 4.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا.
2: رقمهم 16541.
3: الرقم الضريبي 530-638 3-1. مين
4: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
5: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.
6: لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: وانا تانية مكملين مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم مكملين كالعاده كده لحد الساعه 10. وخلينا كده نقول حاجه ليها علاقه بكل الطلاب الثانويه العامه، وبما اننا في موسم التقديم للجامعات والتنسيق بقى، المرحله الاولى طبعا خلصت والثانيه والثالثه، فالفتره دي دايما بيكون فيها توتر وحيره سواء بقى للطلاب او اولياء الامور. فاحنا كلامنا مش للمرحله الاولى، لكن كلامنا اللي موجه لطلاب المراحل الاخرى، وبتبقوا محتارين طبعا في اختيار الكليه المناسبه والجامعه المناسبه. وخلينا بس نقول لك انك لو ما لحقتش المرحله الاولى من التنسيق، حاسس انك كده خلاص، فمش هتلاقي بقى المكان المناسب اللي تحقق فيه حلمك، فما تقلقش لان لسه قدامك اختيارات اكتر، وبالاخص في الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه EELU،
1: لان هي جامعه بقى لها اكتر من 17 سنه، فانت هتلاقي فيها برامج زي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات واداره الاعمال، وتخصصات بقى كمان بتواكب احتياجات سوق العمل اللي موجوده دلوقتي، زي طبعا اهمهم الذكاء الاصطناعي الاي اي ونظم المعلومات الاعمال عفوا نظم المعلومات الاعمال BIS وغيرها من التخصصات الحديثه.
0: الاهم انك مش لازم تسافر بعيد علشان تدرس التخصص اللي نفسك فيه، فالجامعه ليها 14 فرع دراسي في محافظات مختلفه داخل الجامعات الحكوميه، فتقدر تختار ما بينهم المحافظة الأقرب ليك، وهنا دي ميزة مهمة جدا. شهادات طبعا معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، يعني لو ما لحقتش المرحلة الأولى فلسه قدامك فرصة تحقق حلمك، تختار تعليم حديث يؤهلك لسوق العمل وبمصروفات مناسبة جدا.
1: يعني من الآخر كده، من أحسن الحاجات إن أنت تقدر تشوف جامعة مصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية زي EELU، لأنها بتقدم الفرصة لكل الطلاب في معظم أنحاء الجمهورية إن هم يدرسوا في كليات مهمة جدا ومجالات مختلفة ومهمة بشهادات معتمدة وكمان قريبة من بيتك. فلو حابب ان انت تعرف اكتر او تعرف ايه الفروع والتخصصات وشروط التقديم، تقدر على طول تتصل على 16-5-4-1 مرة كمان
0: 16-5-4-1
1: بالظبط،
0: تصل بالرقم على طول المختصر، هيسهل عليك تعرف كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها عن الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية EELU. توفيق طبعا لكل يعني اخواتنا الطلاب في كل مراحل عمرهم بقى، سواء انت بتدرس اصلا في الجامعه وسمعنا دلوقتي انت من طلاب الجامعه المصريه الاهليه للتعلم الالكتروني، فصباح الفل عليك، وسواء كمان انت داخل بقى واخترتها، فبالتوفيق ان شاء الله في كل الفتره اللي جايه.
1: المرحله دي دايما كده بتبقى اللي هو فيها شويه لخبطه، انت بتبقى قلقان وخايف ومش عارف انت عايز ايه،
0: انت مش عارف اختيارك صح ولا غلط. يعني
1: بس عارف دايما بقول انه فعلا من الحاجات الكويسه قوي ان انت تختار حاجات انت عارف انها دلوقتي طالعه قوي، زي مثلا AI
0: والاستغلال،
1: يعني انت برضو دلوقتي السوق محتاج حاجات مختلفه، فانت لازم تبقى بتدور على الحاجات اللي انت عارف ان هي خلاص هي ده اللي جاي فيها، لان انك الجامعه مهمه جدا جدا جدا، ومهم ان انت تدرس في مكان انت عارف ان انت هتستفيد منه الى حد كبير.
0: وعايز اسال كام حد سمعنا بقى كمان يعني قرر يقدم في كليات ليها علاقه بالاعلام مثلا، تخصصات الاعلام، هيبقى زميل لينا مستقبلا، فنشجعك برضو نعرف كده عنك اكتر.
1: لازم تقولوا لنا اي حد فعلا دخل الاعلام،
0: يعني دخلت كليات الاعلام او قدمت يعني خلاص وشايف ان هو ده المستقبل بتاعك، فبالتوفيق هنشجعك وهنقول لك الكواليس بتاعت الموضوع بتمشي ازاي،
1: هنساعد بقى
0: من اتنين جربوا، يعني اتنين جربوا بتجارب مختلفه في اجيال مختلفه، فهتلاقي الموضوع لذيذ
1: مختلف. طيب تاني بنرجع لكم تاني وبنقول لكم تختاروا اكتر جمله بتدور في دماغكم دلوقتي، ان انت لازم تغير حاجه في حياتك، ولا انك تعبت ومحتاج تفصل، ولا انت مش عارف انت عايز ايه. مهم برضو
0: انا اخترت التلاتة.
1: ناس كتير اخترت التلاتة
0: على حسب يعني. طيب توفيق بيقول لنا صباح الفل عليك يا عبير، انت وفادي وحشتوني جدا جدا، بتأسف لكم عشان ما كنتش معاكم الايام اللي فاتت. لا طبعا ده يعني على راسنا، وبيقول الحمد لله ربنا رزقني بطفلتي الاولى سميتها ليل.
1: الله.
0: مليون مليون مبروك. هو بيقول بس كانت تعبانه بس الحمد لله النهارده بقى عندها 12 يوم ربنا يبارك لك فيها يا رب، واسمها جميل ليل، فاسمها مميز قوي، وانتوا وحشيني جدا جدا، وعاملين ايه؟ احنا نحتفل بيك احتفال كبير قوي يا توفيق، وتربى في عزك.
1: بس اسم ليل، اسم ليل اسم حلو قوي قوي قوي، يعني اسم جميل قوي، ويا رب كده تبقى يعني بنت جميلة وتبسطوا بيها وتفرحوا بيها وتبقى زي الفل وما تشوفوش فيها اي حاجة وحشة ابدا ابدا.
0: هو قال لنا ان هو هيصور كمان الجزء ده، واحنا بنقول الاهداء ده علشان يحتفظ بيها لما تكبر يسمعه لها.
1: طب باباكي كان يعني
0: وانت 12 يوم احنا بنقول لك يعني عقبال مليون سنة وانت بخير

0: عقبال يعني ما تكبري كده وتبقي عروسه كبيره
1: وباباكي كان صديق البرنامج،
0: صاحب البرنامج
1: بقى.
0: والله
1: هننتظرك بقى لما تكبري تبقي صديقه البرنامج، سواء ده او اي واحد تاني احنا معاكي ان شاء الله.
0: 12 يوم فانت هتنتظري شويه،
1: هنتظر شويه هتكبر هتكبر نعمل حاجه للاطفال يومين كمان وهتعتمد على نفسها. طيب احنا عندنا
0: احنا نهدينا الاغنيه اللي جايه ونرجع نقرا بقيه الرسائل علشان نكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 90. خليك موجود معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4، وبعت لنا كمان او كلمنا على طول على 2 18 10 8 66.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

0: التورنية الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: لسه بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم, ورجعنا لكم مره ثانيه بندردش مع بعض وبنقول لكم جاي بيشكي راجع يحكي الحاجات. بس ادينا لك النهارده 3 اختيارات, يعني الفتره دي دايما بنقول لك ايه اللي شاغل بالك وعايز تاخد راي ناس ثانيه مرت بنفس التجربه, فانت تشكي وهم يحكوا ونحكي مع بعض وندردش مع بعض في اللي شاغل بالك او حاجه انت متردد فيها.
2: مريم بقى بتقول صباح الخير عليكم, عايزه ابطل نسيان وجميع ما سبق, يعني اللي هو كل الاختيارات.
1: طيب الاختيارات نقولها مره تانية لو اي حد كان سمعنا برده علشان نفكر
2: بيها. انت عايز تغير حاجه, عايز تغير حاجه في حياتك لازم تغيرها بس مش قادر, او تعبان ومحتاج تفصل, او مش عارف اصلا انت عايز ايه.
1: تعبان ومحتاج افصل,
2: ده كلنا اعتقد
1: ده في اي وقت على فكره هتسالي اي حد يقول لك يا ده انا محتاج افصل,
2: بس والله
1: محتاج اسيب الضغوطات اللي عليا. وفي ناس على فكره تشيليها بقى بره الضغوطات دي يقول لك لا رجعوني تاني, ده البحر اللي انا عايش فيه.
2: بس اقول لك على حاجه لسه يمكن انا مجرباها مؤخرا, لما بتقعد بعد فتره طويله فيها ضغط بالشغل او بتتحرك كتير او كده, تحس ان النيرفس سيستم بتاعك بيظبط, الجهاز العصبي بتاعك مش معمول ان هو يبقى طول الوقت بيجري كده. يعني مهم ان احنا فعلا نتعلم نفصل, حتى دي من الحاجات اللي دايما دكاتره نفسيين بيوصوا بيها, فكره ان انت تكون دايما عندك وقت لنفسك. يعني انت عندك شويه وقت كده اخر اليوم او كل اسبوع عندك يوم ده بتاعك انت ما بتعملش فيه حاجه, ده مهم جدا.
1: المي تايم
2: او اليو تايم او يعني
1: طيب المي تايم وصلنا خلاص.
2: ومنيه بتقول صباح الخير كل سنه طيبين يا احلى مذيعين, دماغي الفتره دي بتقول انا لازم اعمل فلوس. طب والله كلنا
1: ماشي كلنا, مش دماغك لوحدها, انت جوه دماغنا,
2: كلنا عايزين نعمل فلوس. بنصبح كمان على عبد المنعم صباح الفل. بص بقى في حد بيقول, منى بتقول واحده صاحبتي اخوها خطب واحده ولما قرب الزواج ابو العروسه لقى واحد اغنى منه وفركش الموضوع.
1: طلع اغنى من ابو العروسه؟
2: لا اغنى اغنى منه, اغنى من الولد.
1: طبيعي
2: طبيعي يفسخ الخطوبه.
1: لا طبيعي ماشي. طب ولما قرب الخطوبه الثانيه لقى اغنى من الاغنى؟
2: خد بالك برضو الموضوع ده غريب جدا والله. في ناس
1: طب ممكن بجد, يعني احنا معانا باقي من حلقتنا حوالي 12 دقيقه او 15 دقيقه بالظبط, ممكن بقى لحد 15 دقيقه دول ندردش في الرساله دي مع بعض, يعني نقول لها, يعني نقول لمنى اي حد مر بالتجربه دي, هو اخوها كان خاطب
2: اخو صاحبتها
1: اخو
2: موضوع شغلها
1: يعني نفترض ان هو حد قريب منها خاطب بنت, وقبل الخطوبه بوقت صغير ابو البنت لقى حد امكانياته الماديه احسن شويه من الولد ده, فقرر ينهي الخطوبه دي ويقول للبنت ان هو هيخطبها للاغنى ده او للامكانيات الماديه افضل. فالسؤال ليكم انتوا دلوقتي,
2: رد فعلك هيبقى ايه؟
1: مريت بتجربه زي دي او حد من دوائرك القريبه مر بتجربه زي دي, فعمل ايه او تصرف صح ايه وقتها؟ فابعت لنا ده على الواتساب على 010 490 904. مهم بجد لانه المواقف الحياتيه اليوميه دي بتتعرض ليها, وممكن صاحبك القريب يتعرض ليها تبقى انت عايز تنصحه.
2: لا فكرة ان حد
1: انا مش عارف اقول الحل, يعني مش عارف اقول يجي في بالي مثلا لو ده حد قريب مني حصل له كده
2: هتقول له ايه؟
1: هو كده كده هقول له كويس
2: انت اللي كسبان,
1: يعني انت مشيت بس الوقت اللي اتعمل المجهود.
2: بس السؤال هنا
1: قصة حب, لو في قصة حب ما بينهم
2: اقول سؤال بقى حاسة ان هو ممكن يبقى كونترفيرشل شوية او ناس كتير تبقى مش عارفة فيه
1: سائع
2: سائعة شوية لو يبقى فيه كده ايه اراء مختلفة. هل من حق الانسان لما يجي يختار حد, بس انا مش بتكلم بقى ابهاته, بتكلم في المطلق, لو انا شخص دلوقتي عايز اتجوز او انا بنت وحابه تقدم لي عرسان, هل انا من حقي ان اختار ان اقول لا انا عايز اتجوز واحد غني قوي ومش هتجوز واحد مادياته عاديه, انا هتجوز واحد غني ده هدفي, او عايز اتجوز مثلا واحد يكون ما عندوش اخوات, او عايزه يعني عارف الاختيارات اللي بتبقى غريبه شويه, او واحد يسمع كلامي يبقى انا شخصيتي اقوى منه ما ده موجود.
1: ليه بقى؟
2: لا اقولك ليه, لان في ناس انا بحترمهم جدا لان هم عارفين هم عايزين ايه فمش هيسوحوك, بدل ما تروح تحب واحد مش في نفس
1: مستواها. فكرة انه عايز حتى لو عايز حاجة غريبة او كده
2: براحتك, ما انت اللي عايزها فخلاص, بدل ما تروح مثلا تتجوز واحد او تتخطب لواحد مادياته مشابهة في حصل موقف زي ده. فهل انتوا شايفين ان ممكن حاجة ناس كتير شوفها طمع, شايفينها طمع ولا شايفينه اختيار جريء؟ سؤال ومين بيقول الحق؟
1: لا في ايه اللي رحت هناك تعالي هنا تاني. طيب بعتنا على الواتساب على 010-490-904 وشارك معنا وندردش كده مع بعض في الموضوع ده. في حد يقول على فكرة ببعت البرنامج علشان مراتي اسمها عبير. ردي بقى.
2: ايه ده صباح الفل. طب احنا قليلين عندها كم سنة هتفرق معايا اول موضوع ده.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: تاني نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. سألناك سؤال صعب شوية، أو يعني حطنا لك موقف صعب من مسج جات لنا منى تقريبا. منى بعتنا لحد من صحابها كان متقدم لبنت، والبنت دي مخطوبين خلاص وكل حاجة، فأبو البنت شاف إنه في فرصة أفضل لبنته مع حد أغنى، هو شاف كده فعمل كده. يعني هو
2: دايما بقى
1: لغى الخطوبة دي وراح
2: مع التاني بقى.
1: طبعا شخصية البنت فين هنا علامة استفهام كبيرة، علامة استفهام كبيرة.
2: ما عندهاش شخصية دلوقتي،
1: سمع كلام باباها فبرضو مش عارفة طب ده صح ولا يعني صح، بس تمام.
2: بس السؤال، افرض في حد اغنى
1: اغنى من التاني بقى من اللي احنا لقيناه، هنسيبه برضو،
2: هنسيبه ونروح للتالت
1: لحد ما نقفل الليفل.
2: تضيع وقت ما انت مش هتلاحق،
1: نسيب ده ونروح نسيب ده.
2: افرض ربنا كرمه من ناس كتير اغنياء
1: لحد ما نشوف اغنى واحد مين،
2: اغنى واحد ايه
1: تتجوزه يفلس.
2: في حد بيقول اتجوزه يفلس. طب بقى ده على فكره
1: او وشها حلو،
2: في حاجه دايما الناس كانت بتقولها لنا زمان، يعني اي حد كبير كده عاقل يقول لك ايه، اتجوز الشخص ما تتجوزش لا منصبه
1: ولا
2: فلوسه ولا عربيته، لان هو هيدخل لو منصبه فلبسه مش هيكون موجود، ولا منصبه موجود في البيت. لو فلوسه برضه ستيل مش هتبقى، ممكن يفلس في يوم وليله. فغريب
1: ده المسج دي حالا من رضوى، تقول لنا صباح الفل، كان متقدم لي اتنين في نفس الوقت، واحد الاولاني ظروفه كويسه جدا جدا، تاني ظروفه مش احسن حاجه، اخترت التاني ودلوقتي الحمد لله ظروفه بقت احسن من الاولاني بكتير.
2: ده 100%
1: هدف جميل ولكن في مرمانه.
2: ده هدف محترم.
1: طب لو كان وقتها حد قال لك، يعني لو كانت نصيحه الاهل او العيله بتقول لك لا احساسك ده على جنب، انت مش عارفه المستقبل، لا عارفه المستقبل انه اللي معاه دلوقتي امكانيات ممكن تروح ولا لا، ولا العكس ان اللي معهوش هيبقى معاه، بتشتري بقى الراجل اللي عنده مسؤوليه واحترام للغير والحاجات دي كلها، بس وقتها اهلك قالوا لك ايه، العيله قالت لك ايه؟
2: حاسه ان لو يعني مش عارفه، يعني
1: حاسه انك مش عارفه ليه،
2: حاسه ان لو هي ليها علاقه اكتر، هي حتى بعد بتقول التاني كان اطيب بكتير. يعني مهم قوي برضو الشخصيه انت بتختار على اساس ايه، مع العلم برضو اني بقول ان في ناس ما تستحملش تعيش في مستوى مادي معين، فهي لازم تعيش مع حد غني. ده مش عيب الصراحه، انا مش شايفه ان ده عيب، انا شايفه ان ده اختيار.
1: في باشمهندس احمد بيقول رايي ان ربنا نجاه، وبالرغم ان من حق الاب انه يدور على حياه افضل لبنته، ولو انا مكانه مش هزعل خالص، بالعكس هو راح وهروح يعني واشتغل على نفسي. ماشي. كمان في الولد ده ربنا يحمد، المفروض يحمد ربنا لان هو اللي كسبان بصراحه، لان الغني غني باخلاقه مش بس فلوس.
2: ده حقيقي جدا جدا جدا،
1: يعني راحت المال ولا راحت البال؟
2: راحت المال.
1: شفت الاختيار،
2: راحت المال.
1: شفت اختارت ايه في الاخر؟
2: ده المال، ده راحت المال،
1: بتجيب راحت البال
2: بالظبط. يعني انت بيقول لك دايما لما تقعد في فيلا غير لما تقعد في شقه
1: او في يخت
2: او في يخت. انا يا عم عايز اقعد على الحاجات دي، يختي. لا والله، لا طبعا، لا طبعا، انك تبقى مع حد، لان اي حد اتجوز هيبقى عارف كويس قوي ان الجواز يبان من بره حاجه، ولما تدخله حاجه تانية خالص.
1: هو في مصاريف ومسؤوليات، فمهم ان يبقى عندك كده، بس يبقى عندك الشخص او الشخصين يعني يبقوا بيفكروا ازاي دايما مرتاحين بفلوس او من غير بقى، يعني
2: بالظبط. يعني انت السعاده ممكن تبقى، انت ممكن يبقى عندك بجد كل حاجه،
1: سعاده في الثلاجه لازم يبقى في حاجه
2: شوكولاته بتاع.
1: بص اقول لكم على حاجه،
2: انت بتقولوا
1: على حاجه بصراحه، انا هوديكم نروح تاني
2: كده،
1: لسه نازلين من اليخت حاجه. هو الفكره في الموضوع ده دايما بتبقى بجد محتار زي ما احنا محتارين كده، انه تروح شويه هنا بعد كده تصطدم بالحياه الواقعيه، فتلاقي نفسك بتقول
2: لا لا لا لا لا، انا مش معاك خالص. انا مع ان هو الواحد لازم يبقى عارف، انا دلوقتي ابقى فاهم اقعد مع حد بتجوز، طيب هي الحياه بتمشي ازاي، ايه انا متطلباتي. في ناس مفرش معاها الخروج، في ناس مفرش معاها السفر، في ناس مفرش معاها الصرف، في ناس ما تقدرش حد يقول لا انا ما معيش. فانت لازم تحاول تستخير ربنا كده، وتبقى فاهم وعارف انت عايز ايه. مش عيب ان انت لو عايز تعيش في مستوى مادي معين ان انت تروح تعيش فيه، بس كل حاجه وليها ضريبه، كل حاجه في الدنيا وليها ضريبه، هتاخد حاجه هتدفع حاجه قصادها
1: بالظبط.
2: فخلاص يعني ده لذيذ، بس الجواز كجواز لازم تبقى فعلا بتتجوز شخص اخلاقه كويسه، مش هتعرف تتعامل معاه.
1: يعني نورتونا، وبكرة قبل دلوقتي بساعة تلاقينا قاعدين مستنيينك على طول من الساعة 9 للساعة 10 عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90 90. نشكر كل الناس اللي بعت لنا النهاردة شاركت معانا. نتقابل بكرة،
2: نعتذر لو ملحقناش ان انا اقرا كل المسجز، بس هنتقابل بكرة على طول.
1: بالظبط، ونختم بأغنية تشجعك ان انت تبقى بكرة تبقى مليونير. فنقابلك بقى، نقابلك بكرة
2: بالظبط،
1: بكرة تبقى مليونير، تجي لنا بقى على طول.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة والتطورات في الضفة الغربية. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، فضلا عن مواصلة عملية الإصلاح السياسي الجارية. ومن جانبه أعرب السيد حسين الشيخ والوفد المرافق له عن التقدير البالغ لدور مصر المحورية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما ثمن الجهود والاتصالات التي تطلع بها مصر لوقف التصعيد وتنفيذ خطط السلام ودعم السلطة الفلسطينية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن إطلاق عملية شاملة تستهدف ارتباطات إيران المالية حول العالم في إطار حملة تهدف إلى عزل طهران اقتصاديا. وقال بيسنت إن واشنطن ستقوم برصد ومتابعة الجهات التي تتعامل ماليا مع طهران، محذرا من أن أي جهة تواصل التعاون معها ستتعرض لعقوبات وستخرج من منظومة الدولار. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية مجددا ضد إيران سواء في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن الوزارة ستمضي قدما في جهود زيادة إنتاج الأسلحة المتطورة بشكل كبير ومضاعفة المخزون من الذخائر الحربية. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار سبق أن أعلنت عنه الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، وكان مشروطا بإجراء مراجعة من جانب الكونغرس. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقمة السويس مصطفى شيخون شارك في فعاليات منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين مصر والولايات المتحدة الذي تعقده السفارة الأمريكية بالقاهرة. يناقش المنتدى مجال التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة والفرص الاستثمارية والتكنولوجية بقطاعات الموانئ. ورياضي منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة تحت 17 عاما يواجه نظيره الباكستاني في 8 مساء في إطار دور 16 ببطولة العالم المقامة في قطر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 99. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
3: في يوم مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف إنك بالصلاة على سيدنا محمد أنت بتمتثل لأمر الله؟ تعرف إنك بالصلاة على سيدنا محمد بتحصل على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى؟ يكتب بيها ليك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات. صلاة سيدنا محمد سبب في إجابة الدعاء، سبب حصولنا على شفاعته صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا محمد تبشر العبد بالجنة. الصلاة على سيدنا محمد تنفي البخل والفقر عن العباد. الصلاة على سيدنا محمد تنجي العبد من مهالك الدنيا والآخرة. الصلاة على سيدنا محمد سبب البركة في البيت، سبب دوام المحبة بين القلوب. تتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه. في يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا، مستمعي الراديو 90-90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. في عنوان ملفت، هو العنوان ده بيقول إيه؟ برشلونة الإسباني بيضع حمزة عبد الكريم ضمن خطة طارئة هذا الموسم. صحيفة سبورت الإسبانية امبارح تكلمت على وضع النجم المصري حمزة عبد الكريم، وإن في إمكانية لتصعيده بشكل دائم إلى الفريق الأول بنادي برشلونة، وده بعد المستوى الرائع المميز اللي قدمه حمزة اللي عنده 18 سنة بس بفترة الإعداد. وقالت إنه حمزة ظهر بشكل رائع خلال فترة الإعداد، وإنه بالفعل كان موجود على دكة الاحتياط في ماتش إليتشي اللي هو الماتش الافتتاحي لبرشلونة في الدوري اللي كسبه برشلونة بخماسية، بالرغم ان حمزة ما شاركش. بس قالت ان ادارة برشلونة قد تلجأ لحمزة السنة دي الموسم ده كخطة طارئة في حالة ان هم ما قدروش يجيبوا مهاجم صريح، واستحالة التعاقد مع جوليان الفارز الاتلتيكو بيرفض تماما بيعه هذا الصيف. وقالت انه حمزة بديل ممتاز في تشكيلة الفريق، مهاجم صريح مع وجود رافينيا وأنتوني جوردون واللي عندهم القدرة ان هم يلعبوا في مركز المهاجم، حمزة ممكن يكون إضافة قوية جدا ويبقى خطة طريقة بيلجأ إليها هانز فليك لحين التعاقد مع مدير فني مع رأس حربة عنده يعني خبرات كبيرة، لأن بالتأكيد برضو برشلونة عايز فرود ومهاجم يكون عنده خبرات بجانب حمزة عبد الكريم. طبعا احنا بنتمنى ان حمزة يلعب ويتألق ويفضل مميز زي ما كان مميز في فترة الاعداد، عشان على هذا الاساس ان شاء الله ما يشتروش حد وهو يكسر الدنيا ويبقى المهاجم الاساسي. ولكن حتى لو اشتروا حد وحمزة بقى موجود كبديل، دي برضو حاجة قوية جدا وحاجة مهمة جدا وحاجة محترمة جدا تخلينا نبقى مبسوطين. وبالعكس يعني مجرد وجوده انه يشارك بشكل أساسي أو شبه أساسي أو يبقى موجود في الهيكل الأساسي للفريق الأول وهو عنده 18 سنة، ده في حد ذاته خطوة كبيرة جدا جدا جدا. اللي بقى الخطوة الإعجازية الإعجوبة أنه يبقى هو الفرود الأساسي يعني. وكمان صحيفة سبورت قالت أنه صفقة الفارز، أنتوا عارفين طبعا أن برشلونة عايز يجيب الفارز من بقاله فترة من أتلتيكو، ولكن إدارة أتلتيكو مدريد غضبانة جدا من برشلونة أن هم بيحاولوا يتفاوضوا مع اللاعب، وان الرئيس انريكي سيريزو رئيس نادي اتلتيكو مدريد مش هيبص في اي عرض مقدم من البارسا لان هم لفوا وكلموا مع الفارس، وانه ده طبعا بقى حط الفارس في اختيارين. الخيار الاول ان هو يتحمل معاناة البقاء في اتلتيكو لموسم اخر، لان طبعا الجمهور لما انت عارفين جمهور اتلتيكو مدريد من الجماهير العنيفة جدا، ولما عرفوا انه الفارز في تواصل مع برشلونة يعني اخذوا الموضوع على انه خيانة، انت بتخوننا وراح تتفاوض مع برشلونة وانت على عهدتنا ولسه عندك عقد معانا والكلام ده كله. فهو بقى غالبا هيستحمل السفير بقى والاستهجان والمهاجمة بتاعت الجمهور، يا اما زي اللي حصل كده قدام فياريال، او انه يرجع لإنجلترا ويوقع مع أرسنال. لكن الفارس نفسه بقى الأخبار القريبة منه على عهدة صحيفة سبورت الإسبانية إنه عايز يعيش، يفضل عايش، يستمر في العيش في إسبانيا، عايز يفضل مقضي حياته هو أسرته في إسبانيا. فلسه بقى الدنيا هتشوف. لكن اللي صحيفة سبورت بتقوله إنه يرحل لبرشلونة ده خيار مش موجود، وبيني وبينكو يا رب يا الفارز تفضل موجود في اتلتيكو مدريد وما تنتقلش لبرشلونه، عشان برشلونه يفضل ما قداموش حد غير حمزه، وربنا يكرم وتبقى فرصه العمر ان شاء الله لابننا ونجمنا باذن الله. انا متاكد باذن الله باذن الله بحسن ظننا في المولى عز وجل انه ياخد بس فرصه زي ما اخد كده في فتره الاعداد، وباذن الله باذن الله باذن الله يكسر الدنيا ويبقى هو المهاجم الاساسي او على الاقل من المهاجمين الاساسيين اللي بيعتمد عليهم هانز فليك في الموسم اللي جاي. وخلي بالك حمزه في فتره الاعداد هو اكتر لعيب سجل اهداف، يعني جايب 4 تجوال في فتره الاعداد. فان شاء الله ان شاء الله يا رب باذن الله يا رب الموسم اللي جاي يبقى موسم خير لحمزه عبد الجواد. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
0: كوره في التسعين على الراديو 90 90.

عليكم ألف سلام.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الحقيقة انه واحد من اهم النجاحات والمكتسبات اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت، وهنا اخص بالذكر وبالتحية رابطة الاندية نائب احمد دياب وكل بقى الناس اللي استاذ طه عزت وكل الناس العاملين في رابطة الاندية ومجلس ادارة الرابطة وكل العاملين فيها بصراحة، لان هم على مر المواسم اللي فاتت نجحوا في ان هم يعالجوا المشاكل او قدر كبير من المشاكل والتحديات اللي كانت بتواجهنا وبتقابلنا في تنظيم المسابقة. لسه في حاجات عايزينها تتحل اكيد، وفي مساحة تطور اكيد، وده طبيعي، ولكن في حاجات كتير احنا كسبناها وعملناها كنا بنشتكي منها ما بقتش موجودة. زي ايه؟ زي انتظام المسابقة. احنا كان عندنا مواسم متلاحمة، موسم بيسلم موسم في ظهر موسم. دلوقتي لا، دلوقتي بقى عندنا فترة اجازة كافية جدا بين المواسم، الناس تقدر تاخد فيها راحة سلبية كلعيبة، اجازة فنية، تعمل فترة اعداد مظبوطة، الناس تعمل ملاقات ودية، كل التفاصيل الخاصة بالموسم المنتظم الحمد لله بقت موجودة، واي مشاكل كنا بنشوفها قبل كده ما بقتش موجودة. دي نمرة واحد. طب نمرة اتنين، موضوع التأجيلات. فاكر من كم سنة فاتت كنت بتخش في قصة هو اشمعنا بتأجلوا للأهلي، طب هو للزمالك، طب اشمعنا بيراميدز، طب النهاردة ما بقاش فيه تأجيلات للكبير قبل الصغير، وفي نظام على الكل بيتطبق على اي نادي مشارك في بطولة افريقية، بطولة خارجية، بطولة قارية، بيتطبق عليه النظام زي وزي اي نادي تاني، مفيش حد لا خيار ولا فقوس ولا حد بيتعمل له استثناء

وعلى الدواء ومفيش معايير ثابتة وواضحة تحكمها. ده ما بقاش موجود، بقى فيه 48 ساعة بعد نهاية كل جولة، بعد نهاية كل جولة من جولات الدوري بيطلع كل العقوبات الخاصة بكل الأندية، تمام، بكل العناصر المشاركة في الأندية وفي المسابقة، والأهم إن العقوبات دي واحدة على الجميع. يعني أنت هتشد شدة هتتعاقب بعقوبة، أنا هشد نفس الشدة هتعاقب بنفس العقوبة، لا ألم زاد ولا ألم نقص. فده نتج عنه إيه؟ ده نتج عنه حاجتين مهمتين جدا. حاجة الأولانية عدالة، بقى الجمهور حاسس بالعدالة، فما بقاش فيه فكرة هو شمعنا. الحاجة التانية إنه ما بقاش فيه ضجيج ولا دوشة كتير في الحتة دي، بقى الكلام رايح للكورة مش رايح لشمعنا أجلت الفلان، شمعنا ما أجلتش لعلان، طب شمعنا ده أخد 8 ماتشات، طب شمعنا ده أخد ماتشين، طب ليه أعلنت عن العقوبة دي بعد 3 أيام، طب وشمعنا العقوبة التانية أعلنت عليها بعد 3 شهور وده كان بيحصل. لا احنا يعني من 3-4 سنين بتاريخ مش بعيد يعني تاريخ قريب، كنت بتلاقي العقوبات على الدواء، تلاقي حد عمل لقطة مع حكم متعاقب مثلا بأربع ماتشات، ونفس اللقطة عملها لعيب في نادي تاني أخذ مثلا 8 عقوبة تم الإعلان عنها بعد نهاية مثلا المخالفة أو بعد نهاية الماتش اللي ارتكبت فيه المخالفة ب3-4 أيام، وعقوبة تانية يتعلن عنها بعد المخالفة مثلا ب6 شهور، تفهم؟ وما تبقاش فاهم دي تم الإعلان عنها بسرعة ليه، ودي تم التأخير في الإعلان عن عقوبتها ليه، ما انتش فاهم هو كده. فدي كلها مكتسبات. وجهة نظري اللي قلتها حتى للنائب أحمد دياب إن احنا يتبقى لينا نقطتين نبقى قطعنا شوط كبير قوي قوي قوي. نقطة الأولانية هي الجمهور، إن طبعا هو بدي بصراحة عشان برضو يكون أمين الرابطة والنائب أحمد دياب عملوا فيها طفرة كبيرة، بأن الساعة بقت موجودة دلوقتي. الفكرة بس إن نشجع بقى إزاي الجمهور. الأول كانت مشكلتنا في إن الجمهور مسموح ليه بأعداد معينة، دلوقتي لا، بقى مسموح بأعداد كبيرة جدا وساعة قصوى، تمام. الفكرة بقى إزاي نرجع الجمهور يرجع تاني، يبقى فكرة حضور الماتشات ده واحد من المناسبات اللي هو حاططها على خريطته الأسبوعية. يعني زمان شوية في التسعينيات أوائل الألفية كان ماتش الأهلي والزمالك ده يوم مقدس بالنسبة لبعض الجماهير، بيبقوا موجودين فيه خلاص اللي في الجامعة اللي في المدرسة الكبار اللي بيشتغلوا حتى الأجيال الأكبر أباء والأماء، خلاص هم عاملين حسابهم أنا كل أسبوع بروح ماتش الأهلي والزمالك، ده بالنسبة لي متنفس، دي الخروجة بتاعتي. بعد الفترة الطويلة خلي بالكم برضو احنا بقالنا almost 14 سنة 13 سنة مفيش جماهير، منهم 10 سنين مفيش جمهور خالص، تمام. فبقت الاعتياد او الثقافة او العادة بتاعت ان الجمهور يكون حاضر بقتش موجودة زي زمان. فانت عشان ترجعها تبقى عادة للجمهور انه يرجع يحضر طول الوقت محتاج تشجعه. ازاي بقى؟ تعمل له بقى اجواء ترفيهية، اجواء تسويقية في الملاعب، تجربة المروح للاستاد تبقى مختلفة، تبقى بتحاكي التجارب الموجودة في كل استادات العالم، لان في كل حتة في العالم دلوقتي بقت او بقى الماتش وبقت الخروجه بتاعت الماتش مش مجرد رايح تتفرج على ماتش كوره، لا دي مقترن بيها إيه، تاكل اكله حلوه وتشرب حاجه، ولو في شويه ترفيه وشويه اغاني، ولو في حاجه للاطفال بره، لو في اكتيفيشنز يعملوها. فبقت خروجه فيها حته الانترتينمنت، الترفيه مش مجرد ماتش كوره. فانت محتاج تعمل بعض العناصر الجاذبه للجمهور عشان يرجع يحط مروحه للاستاد، ده عاده مرة تانية. العادة دي هو حاططها على جدول. الحاجة التانية اللي شايف ان احنا محتاجين فيها تطور تحكيم، دول نقطتين اللي انا شايف ان دول ان شاء الله ان شاء الله يعني انت يعني حسنتهم زبطتهم ان شاء الله يبقى في تطور كبير جدا جدا، وانا مقتنع وده اللي اتكلمت فيه مع كتير من المسؤولين. طول ما انت بتصارح الناس بالتحديات اللي عندك وبتشاركهم وفي شفافية وبتقول لهم احنا مستهدفين ايه وبنحقق ايه، ويلاقوك بتتقدم وباللي انت بتقوله صادق فيه، حتى لو بتعمل 1 من 10 بس انت كنت صادق معاهم ان بتقول لهم انا عامل 1 2 3 مش هقدر اعمل 4 5 6 دلوقتي، فيلاقوك بتعمل 1 2 3 هيوقفوا في ضهرك عشان تعمل 4 5 6. فكرة كلها ان قبل كده ما كناش بنلاقي حد بيعمل حاجة اصلا،

0: كنت بتلاقي المسؤولين عن المسابقة والمسؤولين عن تنظيم المسابقة ما بيعملوش حاجة. لكن لما دلوقتي بقى في خطوات الناس بقت بتشوف، يعني لما تم الإعلان، لما نائب أحمد دياب قطع على نفسه وعد قال لك اللي هيبقى فيه دوري منتظم، والناس لقت دوري منتظم، طبيعي النهارده لما هيطلع تاني يوعدهم بوعد الناس هتصدقه وهتقف في ظهره، لأنه لقوه نجح في إنه يعمل لائحة عقوبات مظبوطة، نجح إنه يعمل دوري منتظم، نجح إنه يعمل مفيش تأجيلات لكل الأندية بما فيها الأهلي والزمالك اللي هم الكبار بقى الأرانات بتوع الأندية في مصر. فدي كلها حاجات تخليني اصدقك بقى، تخليني ابقى في ظهرك، وتخليني اصبر ابقى عارف ان في حاجات محتاجه تتحسن، بس انا هفضل وراك لغايه لما تحسنها. مش هقول انت تمشي بيه حد تاني، ليه؟ لان انت بقى ليك رصيد عندي، بقيت بتقول حاجه وبتنفذ الحاجه دي. فدي نقطه مهمه جدا، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي باذن الله نبني على اللي حاصل ده، والمواسم اللي جايه نلاقي بقى نجاحات اكبر واكبر خلال الفتره اللي جايه. نطلع لفاصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
2: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في ساعة، ليلا 19 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 33، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 40، ليلا 30. الغردقة نهارا 39، ليلا 29. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 43، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
1: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن. قد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح. ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة، وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
0: الراديو 90-90.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
4: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. طبعا مفيش حد ينسى أمادو فلافيو. فلافيو ده واحد من أجمد الفراودة والمحترفين الأجانب اللي دخلوا مصر، مش بس النادي الأهلي، وليه طبعا أيادي بيضاء وليه يعني نجاحات كبيرة جدا جدا جدا مع النادي الأهلي على مر الفترة اللي هو كان موجود فيها، اللي هي فترة الجيل الذهبي للنادي الأهلي. أهو فلافيو بقى المهاجم الأسطوري للنادي الأهلي، واحد من أجمد الفراودة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليهم، اللي عمل نجاحات كبيرة جدا مع الأهلي في جيله الذهبي، بقى دلوقتي مدرب منتخب أنجولا للشباب. الاتحاد الأنجولي أعلن أن عقد فلافيو هيكون حتى أغسطس 2027، يعني لمدة موسم، وأن هو هيقود منتخب أنجولا تحت 20 سنة بهدف إعداد الفريق للتحديات الدولية المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على المشاركة في بطولة كأس كوسافا والتأهل في الوقت نفسه لكأس الأمم الإفريقية العام المقبل. تعرفين طبعا أن فلافيو كان بيشتغل مدرب لنادي بيترو أتلتيكو، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، وهو طبعا بدا مسيرته في بيترو اتلتيكو. انتوا عارفين ان هو كان جه للاهلي من بيترو اتلتيكو، هو تعرفين كان عن الاهلي عنده يعني جيلبرتو وفلافيو، دول ثنائي، ويرفع جيلبرتو بالدماغ فلافيو، ثنائيه زعلت كل انديه مصر في الوقت اللي هم كانوا بيلعبوا فيه في النادي الاهلي. نذكر حضراتكم سريعا بلقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، دوري أورا، اللي هتبتدي بكرة إن شاء الله 4-26 أغسطس. عندنا 3 لقاءات، سموحة وبترولي أسيوط الساعة 5، وعندنا ماتشين الساعة 8، البنك الأهلي والزمالك، منتخب السويس بتروجيت وطلع الجيش. يوم الخميس عندنا 3 ماتشات، مودرن سبورت وغزل المحلة الساعة 5، ماتشين الساعة 8، بيراميدز وبوئير للأسمدة، المقاولين العرب والمصري. ويوم الجمعة 28 أغسطس ختام لقاءات الجولة الثانية من الدوري المصري ممتاز دوري أورا، لقاءين الساعة 5، الشرقية إمبي وادي دجلة، القناة والجونة، واللقاءين الساعة 8 زد هيلعب الأهلي، والاتحاد السكندري هيلعب سيراميكا كليوباترا. الزمالك ازاي بيخطط عشان يصحح اوضاعه في الجولة التانية من بطولة الدوري؟ تعرفين الزمالك اتعادل اول ماتش قدام الاتحاد، على الجانب الاخر منافسيه المباشرين سواء بيراميدز او الاهلي كسبوا. اهلي كسب الشرقية ام بي 3-2، وبيراميدز كسب غزل المحلة 3-0 على ارض غزل المحلة. كابتن معتمد جمال بيسعى لتصحيح الاوضاع عشان الفروق والبنط ما تفرقش وما توسعش من بدري بدري مع المنافسين المباشرين ليه. طبعا كابتن معتمد جمال ربنا يكون في عونه عنده يعني مهمة شاقة وصعبة جدا جدا جدا، استلم فرقة ما تمرنتش وما عملتش فترة اعداد كافية وفلوس وما فيش تدعيمات، وحتى الفردتين ثلاثة اللي هو بيتعكز عليهم السنة اللي فاتت مش موجودين، بيتزيرا وعبد الله السعيد وشيكو بنزاجي متأخر، وحاجة يعني ليلة عنده. عشان كده وعشان قصة ان هم مش مجهزين او مش معدين بدنيا بشكل جيد، هو خصص فقرة تدريبية قوية جدا على المستوى البدني بالنسبة للاعبين البدلاء او المستبعدين من ماتش الاتحاد السكندري في التمرينات الاخيرة. ونونو كوستا ريبيرو اللي هو المدرب الاحمال هو اللي اشرف على الفقرة دي، وفيها جزء كأنهم بيعملوا فترة اعداد مصغرة للاعبين دي، لان فعلا اللاعبين دي ما عندهمش فترة اعداد. وعبد الله سعيد عمل فترة اعداد، هو بيتزيرا موجود ولا حد يعرف عنه حاجة، وغيره وغيره من اللعيبة، لان الزمالك عمل فترة او بدا فترة الاعداد متأخر جدا جدا جدا. وبالتالي يعني الدنيا يعني مع الزمالك، كابتن معتمد جمال بيحاول ان هو يظبط الدنيا، بيحاول ان هو يحسن الدنيا عشان يلحق زي ما قلت لكم الفارق والجاب ما يوسعش من بدري مع بيراميدز والاهلي. لان ورق وقلم عشان نتكلم بصراحه، الفروقات الفنيه بين الاهلي وبيراميدز، ما بين الاهلي وبيراميدز في قطاع الاهلي وبيراميدز في جنب والزمالك في جنب، لا فرق كبير في السكواد وفي القايمه وفي تنوع القايمه وفي الكواليتي اللي موجود في القايمه. هتقولي ما الزمالك بطل الدوري، اقول لك اه بطل الدوري، بس الزمالك السنه اللي فاتت عمل حاجه اعجازيه، يعني حاجه ما ينفعش تكرر كتير على مستوى العالم كله مش بس على مستوى مصر، ان انت تكسب دوري من فرقتين قصادك الناحيه الثانيه مستقرين ماديا واداريا وفنيا وفن اكتر منك بكتير، وكمان الاوراق الفنيه اللي معاهم يعني اكبر واتقل، دي حاجة ما ده استثنائية، ده الاستثناء ده مش القاعدة يعني. ولكن ننتظر لنرى ونشوف الكابتن معتمد جمال هيعمل ايه السنة دي في مواجهة الوحشين المدججين بالاسلحة سواء الاهلي او بيراميدز. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف بالراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا وزاريا لمتابعة جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين. أكد رئيس الوزراء في مساهل الاجتماع أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الوافدين، وخاصة ما يتعلق بتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات للدراسة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة والتطورات في الضفة الغربية، كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، فضلا عن مواصلة عملية الإصلاح السياسي الجارية. ومن جانبه أعرب السيد حسين الشيخ والوفد المرافق له عن التقدير البالغ لدور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما ثمن الجهود والاتصالات التي تطلع بها مصر لوقف التصعيد وتنفيذ خطط السلام ودعم السلطة الفلسطينية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن إطلاق عملية شاملة تستهدف ارتباطات إيران المالية حول العالم في إطار حملة تهدف إلى عزل طهران اقتصاديا. وقال بيسنت إن واشنطن ستقوم برصد ومتابعة الجهات التي تتعامل ماليا مع طهران، محذرا من أن أي جهة تواصل التعاون معها ستتعرض لعقوبات وستخرج من منظومة الدولار. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجس قال إن إدارة رئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية مجددا ضد إيران سواء في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر. وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن الوزارة ستمضي قدما في جهود زيادة إنتاج الأسلحة المتطورة بشكل كبير ومضاعفة المخزون من الذخائر الحربية. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار سبق أن أعلنت عنه الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، وكان مشروطا بإجراء مراجعة من جانب الكونغرس. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون شارك في فعاليات منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين مصر والولايات المتحدة الذي تعقده السفارة الأمريكية بالقاهرة. يناقش المنتدى مجالة التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة والفرص الاستثمارية والتكنولوجية بقطاعات الموانئ. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة تحت 17 عاما يواجه نظيره الباكستاني في 8 مساء في إطار دور 16 ببطولة العالم المقامة في قطر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 في ذكرى المولد النبوي، ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: مصر التي صنعت مدرسة التلاوة بأصوات رفعت وعبد الباسط والمنشاوي ومصطفى اسماعيل والحصري تبحث عن أصوات جديدة تواصل المسيرة. ومن هنا جاء برنامج دولة التلاوة الذي شهد اختبار مئات المتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية لاكتشاف المواهب. وفي الموسم الأول جرى تأهيل 32 قارئاً في فروع التجويد مع إتاحة تصويت الجمهور، كما فتح الباب أمام البراعم بمشاركة أطفال في 9 و10 من العمر لتقديم جيل جديد من القراء. وبلغت الجوائز المالية للفائزين في المواسم الأولى 3,500,000 جنيه. ثم جاء التكريم الرئاسي حين حظي الفائزون بتقدير وتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً في احتفال ليلة القدر. إنها محاولة لاستمرار مدرسة مصرية صنعت تاريخاً في تلاوة القرآن بصوت جيل جديد.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: لجنة الحكام لاتحاد الكرة تعلن إسناد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك.

0: الزمالك لحكام مصريين. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي غدا في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. طرابزون سبور التركي يعلن رسميا التعاقد مع النجم البرازيلي فابينو. روما يكتسح فيورنتينا برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي. تشيلسي يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بفوزه على فولهام 3-2. وأخيرا مانشستر سيتي يخطط لتقديم عرض جديد لضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90.
2: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: الأمل مش كلمة، الأمل فعل. الأمل مش إني ألبس نظارة وردي وأقول الدنيا تمام، ده ما اسموش أمل، ممكن يبقى اسمه أي حاجة تانية. الأمل إني أقدر أكمل وأستمر وأمشي كل لحظة خطوة لقدام والفوق. أيوة أنا أقدر، أيوة إحنا نقدر، بس لازم نبقى عارفين كويس ومكتشفين نفسنا نقدر نعمل إيه فنعمله. والله زي ما بقولك كده، ركز معايا بس شوية في الحتة دي. وبمناسبة الأمل تعال أحكي لك لحظة ما تتنسيش، لحظة عاشتها البشرية بأكملها، لحظة بمليون لحظة وأكتر. اللحظة دي كانت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984. أولمبياد يعني رياضة، وفي ناس ليها في الرياضة وناس زي حالاتي مش عارفة مش متابعة. والله كان في مسابقة الماراثون، الاستاد مليان، الناس قدام الشاشة بتتابع مسابقة عادية، وفجأة دخلت في الكادر عداءة بنت من المتسابقات كان شكلها ما يتوصفش، تعبانة ومنهكة وبتمشي بصعوبة شديدة مش قادرة تنقل رجلها من التعب لكنها مستمرة. العداءة دي كانت من سويسرا، اسمها جابرييلا أندرسون. عمري ما نسيت الاسم وعمري ما حنساه، الاسم ده له معنى كبير قوي قوي قوي جوه كل اللي عاشوا اللحظة دي. الناس في الاستاد ما بقتش متابعة مين هيكسب أو مين فعلا كسب، كلهم بقوا مهتمين بالعداءة اللي بتجر رجلها ومصممة تكمل السباق. اتعرف انها خدت ضربة شمس وبكده مستحيل تكسب، بس هي شافت انها بتمثل بلدها وشعبها ولازم تكمل للآخر، لان الاستمرار في حد ذاته شرف. ما كانش حد حيلومها لو انسحبت ولا حد كان حياخد باله، بس هي مش بتفكر غير في مهمتها.
2: زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

الناس اللي قدام التلفزيون بدأوا يقولوا للناس اللي مش متابعة: صاحبتي كلمتني، افتحي التلفزيون بسرعة وهاتي الأولمبياد. أولمبياد ايه يا ست انت، انا ماليش فيه، انت شكلك رايقة، انا ورايا شغل. كنت بكتب ساعتها، صاحبتي أصرت: افتحي بس، تلها طيب ما تزقيش. وفتحت التلفزيون، شفت منظر البنت، كان حاجة تشيب. بتهيألي ان كل انسان في الدنيا دي حس لحظتها ان البنت دي بتمثله هو شخصيا. تقريبا خلص السبق، والعداءات كلهم وصلوا خط النهاية، بس بالنسبة لنا احنا السبق ما بقاش مين يوصل الاول، السبق كان ان جابرييلا توصل خط النهاية. السبق كان بين الانسان والظروف، بين الانسان وطبيعته، بين الانسان ونفسه، بين الانسان ومهمته اللي هو جاي عشانها، ولازم نكسب السبق ده. مع كل خطوة كانت بتخطيها كانت دقات القلوب بتزيد، خط النهاية بيقرب خطوة خطوة، بس التعب بيزيد درجة ودرجة. لحد فين هتقدر تصمد وتحتمل؟ كل ما خط النهاية يقرب كل ما الحسرة هتبقى أكبر لو وقعت خالص وما كملتش. كانت لحظات مهيبة، دقات القلوب ما بقتش مستحملة، فوقفنا على ضوافر رجلينا وسناننا بتقرقط في أقرب حاجة ليها، مخدة بقى، مشبك خشب، أي حاجة، أعصابنا مش مستحملة. وأخيرا أخيرا أخيرا وصلت البطلة لخط النهاية، وأول ما وصلت رجليها ما شلتهاش ووقعت. لو سألت أي حد من اللي عاشوا اللحظة دي مين اللي خدت الميدالية الذهبية، هيقولك والله ما أعرف. إحنا بطلتنا البنت دي، البنت دي اللي ادت للعالم كله درس كبير في الإصرار. وهو الأمل إيه غير الإصرار؟ غير إنك تكمل وتستمر وتقول لنفسك في كل لحظة: أيوة أنا أقدر. آه والله زي ما بقولك كده، قول ورايا: أنا أقدر.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل برقية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. كما هنأ الرئيس السيسي مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة وتلقى برقية تهنئة من كبار رجال الدولة. السيدة انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية هنأت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا وزاريا لمتابعة جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين. أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الوافدين، وخاصة ما يتعلق بتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات للدراسة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع حسين الشيخ النائب رئيس دولة فلسطين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود تنفيذ خطط السلام. كما تناول اللقاء الأوضاع الكارثية الحالية في قطاع غزة نتيجة الممارسات الإسرائيلية وما تشهده الضفة الغربية في ظل الاعتداءات اليومية للمستوطنين ضد المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين. فضلا عن التوسع المستمر في الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا قال إن المحادثات التي أجراها وفد بلاده مع الرئيس الإيراني في طهران أحرزت تقدما كبيرا، وأوضح أن المناقشات ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري هانسوي لما ألقى كلمة مصر خلال فعاليات الشق الوزاري للدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، استعرض وزير الري في كلمته رؤية مصر للتعامل مع تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. ورياضي منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة تحت 17 عاما يواجه نظيره الباكستاني في 8 مساء في إطار دور 16 ببطولة العالم المقامة في قطر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، الراديو 90-90. مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
1: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى، وسيرة طاهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء لي، وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاقه مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع، والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه، عشان تفضل سيرته الطاهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم، ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

الراديو 90 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
0: الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. كما هنأ الرئيس السيسي مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة وتلقى برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير واليمن والبركات. جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية هنأت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، مؤكدا أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير المنظومة بالنظر لدورها في تعزيز أطر التعاون والروابط الثقافية والعلمية بين مصر ومختلف دول العالم، وبوصفها أحد أدوات قوة مصر الناعمة فضلا عن مساهماتها في جذب المزيد من العملة الصعبة. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ألقى كلمة مصر في فعاليات الشق الوزاري للدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. واستعرض الدكتور سويلم في كلمته رؤية مصر للتعامل مع تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. اقتصاديا، وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني قام بزيارة برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي لمتابعة التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الملاحة الجوية ورفع كفاءة إدارة الحركة بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية. ورياضيا، فريق سلتك الاسكتلندي المحترف ضمن صفوفه هيثم حسن لاعب منتخب مصر يحل ضيفا ثقيلا على لاس كلينز النمساوي في 10 مساء ضمن منافسات مرحلة الإياب بالملحق المؤهل لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 9090. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
1: لم يتوقف دور هيئة الأوقاف عند إدارة الأصول وتحقيق الإيرادات، وإنما امتد إلى مشروعات سكنية وتنموية. فقد شيدت الهيئة 17,055 وحدة سكنية وإدارية، منها 14,702 من وحدات إسكان الشباب بالتعاون مع وزارة الإسكان. وامتدت المشروعات إلى مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية في إطار مشروعات تنموية واجتماعية. كما صدر القرار رقم 56 لعام 2026 لإعادة جدولة العلاقة مع المنتفعين بأراضي الأوقاف وفك التشابكات المالية وتسهيل تقنين الأوضاع. وبذلك أصبح تعظيم موارد الوقف مرتبطا أيضا بتلبية احتياجات المواطنين ودعم مشروعات التنمية.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا.
2: الراديو 90 90.
0: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

انا جسمي علي، انا جسمي علي يا نبي، ومين غيرك كده؟

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كل يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير واليمن والبركات. جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية هنأت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، مؤكدا أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير المنظومة بالنظر لدورها في تعزيز أطر التعاون والروابط الثقافية والعلمية بين مصر ومختلف دول العالم، وبوصفها أحد أدوات قوة مصر الناعمة، فضلا عن مساهماتها في جذب المزيد من العملة الصعبة. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ألقى كلمة مصر في فعاليات الشق الوزاري للدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. واستعرض الدكتور سويلم في كلمته رؤية مصر للتعامل مع تحديات

0: التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أعلنت عن اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة والعمل على احتواء آثار التلوث البترولي الذي تم رصده بالمنطقة البحرية لرأس بدران بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، مع استمرار أعمال المكافحة وحصر أي أضرار والمتابعة الميدانية حتى التأكد من سلامة المنطقة. وقامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب في الواقعة وتحديد المسؤولية وقيمة التعويضات والغرامات المستحقة وفقا لما تسفر عنه المعاينات والتحاليل وحصر الأضرار البيئية والإجراءات القانونية المنظمة. اقتصاديا، وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني قام بزيارة برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي لمتابعة التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الملاحة الجوية ورفع كفاءة إدارة الحركة بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية. ورياضيا، فريق سلتك الاسكتلندي المحترف ضمن صفوفه هيثم حسن لاعب منتخب مصر يحل ضيفا ثقيلا على لاس كلينز النمساوي في 10 مساء ضمن منافسات مرحلة الإياب بالملحق المؤهل لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
1: الراديو 9090. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
3: يا من تحب محمدا وتريده لك شافعا يوم الخلائق تحشر، صل عليه وعلى آله فلربما تحظى بسقيا من يديه وتظفر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في الأيام العطرة، في الشهر الطيب، في اليوم العظيم، يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، افرح واحتفل. احتفل بيوم من حقك تحتفل وتسعد به، يوم ولد فيه خير البشر، أضاءت الدنيا وما حولها بميلاده الشريف. يوم لازم نعرف ولادنا قيمته، يوم عظيم لازم نحتفل بيه زي ما بنحتفل بكل يوم مهم في حياتنا. وإذا كنا بنحتفل بالأيام المهمة، ما بالك بيوم ولد فيه سيد البشر، سيد المرسلين، خاتم الأنبياء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقعد مع أولادنا ونعرفهم ونحكي لهم ونحتفل معاهم ونحسسهم قد إيه إن اليوم ده فيه سعادة وفرحة، ونعرفهم إن أفضل حاجة نعملها طول اليوم إن إحنا نقرأ ونتعلم عن سيدنا محمد ونصلي عليه طول اليوم. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.
1: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

أهلا بكم. مع استعدادات الدولة والحكومة لبدء العام الدراسي الجديد، الرئيس السيسي عقد اجتماع أمس في العلمين مع رئيس الوزراء ومع وزير التربية والتعليم. ركز فيهم على نقطتين مهمين. النقطة الأولى، الرئيس أمر رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في المدارس. مدرسين يا رئيس؟ قال لا، مدرسين وإداريين وفنيين، بمعنى أي حد شغال في مدرسة لازم ياخد 8000 جنيه الحد الأدنى للأجور. طبعا الخبر ده هيسعد ناس كتيرة جدا، لأن اللي شغالين مثلا على حساب صناديق خاصة، اللي شغالين ظهورات، فده توجه رئاسي تجاه العاملين، يدي لهم حماس، يدي لهم دفع للأمام. إذن الرئيس يطلب أو يأمر رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في المدارس، إداريين وفنيين ومدرسين. طيب، هو الخبر قال مدارس، السؤال هل هي هتبقى مدارس حكومية بس ولا ممكن تمتد للمدارس الخاصة؟ ما ده برضو إيه سؤال. طيب، هيطبق الحد الأدنى للأجور فورا، يعني من 1/9 القادم مثلا؟ أكيد تطبيق الحد الأدنى للأجور يعني أن السيد رئيس الوزراء هيلتقي السيد وزير المالية، لأن اللي في إيده الفلوس وزير المالية. هو التوجيه ده مش موجه لوزير التربية والتعليم، لأن وزير التربية والتعليم ما معهوش فلوس، اللي معه فلوس هو وزير المالية. فهيتم بقى تدبير الموارد والاستجابة إلى الأمر الرئاسي. الرئيس السيسي لم يكتفي بهذا فقط، بل إنه طلب أيضا، ودي نقطة مهمة للغاية، إن معارض مستلزمات الدراسة لازم تبقى متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية. احنا عندنا الحكومة دايما بتعمل معرض أهلا مدارس، أهلا رمضان، بيبقى قبل يعني رمضان بأسبوعين، قبل الدراسة بأسبوعين، وبتبقى حجرة يعني مش هقول رمزية، ولكن مش بتغطي أكيد كل مناطق الجمهورية. توجيه الرئاسي امبارح بيقول لا، أنا عايز المعارض دي مكثفة. مكثفة يعني إيه؟ تغطي بقى كل أنحاء الجمهورية. أنا قلت لك من يومين رقم مذهل وكبير ممكن بتعرفوش، ربع الشعب المصري في المدارس، 25 مليون. متخيل الرقم؟ يعني واحد من كل 4 على أرض مصر مواطن يعني قاعد في المدرسة بيدرس، تلميذ يعني. فأنت بتتكلم على كثافة كبيرة. متخيل 25 مليون دول محتاجين كم كراسة وقلم ومسطرة وأستيكة وبراية وورق والكلام ده؟ قصة كبيرة قوي. فالرئيس السيسي قال لرئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، احنا عايزين بقى المعارض دي تبقى على مختلف المحافظات، يعني ما تبقاش متركزة في القاهرة اسكندرية، لا، عايزين نوصل لقرى ونجوع يعني. طبعا الوزارات غالبا دي بيبقى شغل وزارة التموين، بتروح متصلة بالمصانع المنتجة للأطقم المدرسية، يعني كريس كتب، وتقول لها هديلك حيز في المكان بس عرضي بأسعار مخفضة 10-15-20% علشان الناس تشعر بأن هناك فرق، يعني ما تبقاش القصة لا ده هم هيشتروا هنا بنفس الأسعار اللي بره. طيب، الحد الأدنى لشراء المستلزمات الدراسية للتلميذ في أسواق شعبية زي الفجالة وصل لـ1000 جنيه الحد الأدنى بقى. يعني أنت لما تنزل تلم لك كراستين وقلمين وبريتين، عارف مستلزمات الدراسة، انسى السبلايز ده ولا اسمه ايه، ملناش فيه، لان احنا كان اخرنا بجنيه تنزل تشتري كل حاجة. بس الزمن طبعا اتغير، يعني مش هنحكم على اولادنا واحفادنا باللي احنا كنا بندرس بيه. لكن انت هنا النهاردة لما هتلاقي هذا المعرض تستطيع تشتري بيه. خلي بالك في بعض الاسر او اولياء الامور
عندهم بدل التلميذ 2 و3 في المدرسة ما شاء الله ربنا يخليهم يعني ويطرح فيهم البركة، فهيحتاجوا مثل هذه المعارض. المعارض دي مهمة جدا، أتمنى بس تتم بسرعة. ليه؟ لأن شوف أنت بقيلك على الشهر ده يخلص 3 أيام 4 أيام والدراسة يوم 12 10 أيام، يعني بتتكلم في أقل من أسبوعين. أتمنى يعني المعارض دي تبقى موجودة بسرعة لأنها هتحل مشكلة هتسهل أمام ولي الأمر. فدول التوجيهين الرئاسيين أو لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. الأول هو تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في المدارس، مدرسين إداريين فنيين. ثم الجزء الثاني هو تكثيف مع المعارض المدرسية. نطلع فاصل.

وطالما بنتكلم على الدراسة، ينبغي أن يكون هناك يعني جولات من المحافظ، محافظ هنا مش محافظ القاهرة بس، المحافظ 27 محافظة، على المناطق المحيطة بالمدرسة. يعني عندنا أهالينا مثلا في المطرية بيشتكوا إن جميع مدارس المطرية محاطة بجبال من القمامة. خلي بالك المدرسة يعني ما بعد سور المدرسة ده مش مسؤولية وزارة التربية والتعليم. يعني ما ينفعش تقول يا وزارة التربية والتعليم المدرسة حواليها قمامة، لا مش دورها، ده دور الحي. أهل المطرية راحوا مصورين كل المدارس دي ومناطق القمامة المحيطة بيها، وراحوا منزلين على مواقع التواصل الاجتماعي وذكروا كل أنواع المدارس، وبيطالبوا رئيس حي المطرية بل السيد محافظ القاهرة بالاهتمام. يعني ايه هي النفسية بتاعت التلميذ وهو رايح يبدأ عام دراسي جديد وشايف ان المكان اللي بيتلقى فيه العلم، واحنا عمالين نقول له العلم دي حاجة مقدسة، حاجة جميلة جدا، ثم يجد ان مكان تلقي العلم عبارة عن يعني حواليه مقلب قمامة. علشان كده لازم او مطلوب من المحترم دكتور مصطفى مدبولي انه ينبه على المحافظين كلهم في محافظته انه هو يوجه رؤساء الاحياء بتنظيف الاماكن المحاطة بالمدارس. هل ده محتاج مننا ان احنا نفكر مسؤولين؟ الاجابة لا. يعني ما انت بقي لك 10 ايام، ما تبدأ تستعد. ما اكيد وزارة التربية والتعليم من شهر شهرين عمالة تراجع الفصول، الإزاز المكسور، الأبواب، عشان الدراسة بتبدأ في الشتاء، يعني كلها شهرين الشتاء جاي لك بإذن الله، فلازم نحل القصة دي. فعلشان كده أنا متضامن مع أهالي المطرية، وينبغي أو أهالي أي حي محاط المدارس فيه محاطة بالقمامة لابد من الاستعداد. يعني لازم يا اخوانا واحنا داخلين المدرسة كتلاميذ يعني يبقى في درجة كده من درجات، عارف، البهجة، ان احنا قاعدين يعني فرحانين. انا بقنع التلميذ مش يروح يشم رائحة كريهة، صرف صحي او قمامة تعيق دخوله المدرسة، الكلام ده ما ينفعش يا اخوانا بقى. يعني ما كل واحد بقى يشوف شغله، ولا انا غلطان؟ يعني محدش بقى يقول لي اصل الحي متعاقد مع شركة والكلام ده، انا مالي ومال الكلام ده؟ انا كولي امر عايز تلميذ يروح بسلاسة وامان ويرجع بسلاسة وامان. فاحنا نناشد رؤساء الاحياء على مستوى الجمهورية، بل نناشد كل محافظ ان هو يعمل جولات حوالين المدارس ويشوف القمامة، ده واحد، الطرق ممهدة ولا لا، ما بقاش فيه راتش وجبال من التراب او الزلط او الطوب يعيق التلاميذ الصغار من دخول المدرسة مثلا. يعني نبعد السويق او الاسواق عن المدارس، يعني لازم يبقى فيه درجة من درجات توفير الامان، توفير النظافة حوالين كل مدرسة. الكلام اللي بقوله ده ليه بشعر كأن احنا جايين من كوكب تاني، يعني ده البديهيات وانا رايح ليه يعني المدرسة جديدة، ده مسألة مش محتاجة تنبيه او لفت انتباه او كده. يعني نطلع فاصل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.

خلي بالكم الأرصاد بتحذر ارتفاع في درجات الحرارة. هذا يعني بداية من النهاردة ليوم الخميس هنمر بموجة حارة شديدة جدا، وده معناه ان احنا نخلي بالنا. دايما بنقول لكبار السن مرضى الأمراض المزمنة، لو انتم المشوار مش مهم لو سمحت ما تروحش، لو سمحت ما تروحش. هتخرج يبقى محتاج تلبس ملابس فاتحة، محتاج يبقى معك شمسية بيضة، محتاج يبقى معك إزازة مية ساعة. الفترة من 12 الظهر إلى 4 العصر ده ذروة النشاط بتاع الشمس، فلو سمحت ما تمشيش في الحاجات دي. طبعا يعني هنقول إيه بقى، خلاص إحنا معك لحد 29 وندخل بقى على فصل الخريف، كل سنة وإنتم طيبين. بس ده تحذير مهم جدا من يعني هيئة الأرصاد. درجات الحرارة بتعاود الارتفاع الثلاثاء النهاردة، الأربعاء غدا، الخميس. بس درجة الحرارة دي عملت إيه بقى؟ هقولك. في بني سويف مواطنين راحوا واقفين قدام مكنة ATM، ماشي، معهم كارت بيصرفوا فلوس. ففي مواطن راح ضارب 1000 جنيه، عايز يصرف 1000 جنيه، طلع له 2000، فقال اجرب تاني، كل ما يدوس 1000 يطلع له 2000، ورا ناس تاني ورا، الله الله الله، ده الليلة زي الفل دي. طبعا في ناس قالت لك بس ده كنز علي بابا، احنا ناخد الفلوس ونجري. طيب عايزين نشرح القصة. بس اول حاجة وانت رايح بتصرف الاي تي ام بتاعتك، المكنة في كاميرا صغيرة قوي قوي، انت ما بتلاحظهاش، بتصور صورتك بالكامل. دي مرتبطة برقم الكارت اللي دخل بالساعة، فانت كده معروف، فالبنك هيعرف الكارت اللي دخل ده صاحبه مين، ودي صورته وسحب كام، دي اول حاجة. فأي حد خد فلوس ياريت يرجح، اما دي مش محتاجة نقاش يعني، لانها كده فلوس مش حلال، يعني فلوس حرام. طيب انت مقتنع انها حلال، البنك هيجيبك، فاوعى تفكر ان انت ايه مش هتيجي. طيب الخطأ حصل منين؟ هقول لك. اول حاجة مين اللي بيغذي ماكينات الاي تي ام؟ 2. الاول الماكينات اللي داخل البنوك اللي بيغذيها البنك نفسه، يعني في مكنة داخل بنك مصر بيغذيها بنك مصر، مكنة داخل البنك الاهلي جوه فروع البنك الاهلي بيغذيها العاملين في البنك الاهلي، مش كده؟ الماكينات بقى اللي في الشوارع، في المول، في الصيدليات، في النوادي، دي في شركة خاصة، شركة البنوك بتتعاقد معها تقول لها لو سمحتي غطي لي النقود. هي عارفة ان المكنة دي مثلا بتخلص فلوسها في يوم، دي في يومين، دي في 6 كده. المكن عبارة عن ادراج، درج 50، درج 100، درج 200، ماشي كده. اللي حصل ان الفني في الدرج اللي هو بتاع 100 حط 200، ما المكنة ما بتعديش فلوس بالمناسبة، ده أوردر بتدولها، فهي بتروح واخدة الأوردر 10 تسحبهم من الدرج ده، أيا كان بقى 10 إيه. فالباشا راح حاطط الفني 10 فئة 200 يعني، فده خطأ حصل في المكنة دي بس. طيب إجمالي الفلوس اللي اتصرفت غلط 100,000 جنيه، إجمالي الفلوس الغلط اللي اتصرفت بلغت 100,000 جنيه، ده برضو رقم كبير، مين اللي هيتحمله؟ هل الموظف ولا العامل اللي هو غلطان الفني ده؟ الإجابة يعني حتى هذه اللحظة الشركة، لكن أمكن تحديد 20 حتى الآن، ودول هيرجعوا الفلوس طبعا، بس خلاص هيخصموها من حسابك. يعني انت بتصور ايه يعني؟ ما البنك ده في فلوسك، فخلاص انت صرفت 2000 احنا هنخصم من معاشك من حسابك الجاي وكلام. فالافضل ايه؟ ان احنا نروح ونرجع الفلوس. يعني انا بس حبيت اشرح لك الخطأ، يعني المكان ده قصة كبيرة جدا وفي متابعة
وبتوضع في اماكن مليئه ومزدحمه عشان يبقى فيها امان، لكن مش هيحط لك مكنه في شارع متطرف يعني فيدخل مجموعه من اللصوص ياخدوها ويمشوا، لا طبعا. ففي المول وسط الناس والكلام ده فما فيهاش هزار، بس ده خطا فني، خطا فني بيحصل في احسن العائلات يعني يا اخوان، بس احنا خدناها على طول وجرينا يعني. نطلع فاصل يا شباب.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

عندنا خبر حلو يتعلق بتحويلات المصريين اللي عاملين في الخارج. ما زلت بقوله وبحترمه وبحترم كل مصري مهاجر متغرب. البنك المركزي المصري أعلن منذ عدة أيام أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت ولله الحمد ولله الفضل اللهم لك الحمد والشكر رقم غير مسبوق 47 مليار دولار و 300 مليون. ده رقم رائع. عايز تعرف أهمية الرقم ده أو هو إيه بالظبط؟ هقولك. الصادرات بتاعتنا 50 مليار، السياحة بتجيب لك حوالي 20 مليار، يعني ده قد الصادرات، ضعف عائد السياحة مرتين ونص. قناة السويس في عزها بتجيب لك 10 مليار، يعني ده شغل قناة السويس في 5 سنين مثلا. فطبعا ما شاء الله. ودايما أقول مش عايزين ننظر إلى أولادنا المصريين اللي عاملين في الخارج نظرة إن هي فرخة بتبيض ده، بس عايزين يبقى وين تو وين سيتويشن، يعني نكسب ونكسب، ناخد منك ونديك. ده مثل إنجليزي، ما بحبش أقول يعني كلام إنجليزي يعني، لكن إحنا عايزين نعمل ده مع أولادنا. مؤخرا اتعمل مؤتمر للمصريين اللي عاملين بالخارج المهاجرين. أخبار المتابعة بتاعته إيه؟ أخبار رحلات من السادة المسؤولين في وزارة الخارجية للمصريين اللي عاملين في الخارج والالتقاء بهم إيه؟ خلي بالك ده كلام مهم، إن إحنا برضو لازم نبقى يعني متواصلين، بنحل مشاكلهم. يعني إحنا عندنا مثلا مطلب للمصريين اللي عاملين في الخارج، كان في حاجة اسمها العربيات اللي بنجيبها من برا، بيطالبوا دلوقتي فتح الباب، اتفتحت شوية واتلغت. المصريين العاملين في الخارج بيناشدوا الحكومة ليه ما نعملش ده. المصريين العاملين في الخارج عايزين يستعجلوا تسلم أراضيهم المحجوزة في بيت الوطن، وأيضا إن المرافق تبقى موجودة، ده جزء من المطالب المشروعة. احنا عايزين نعمل حاجة أقرب إلى إنجاز التعبير، يعني هيئة تتلقى كل مطالب المصريين العاملين في الخارج وتعمل على حلها. تذليل كل الصعاب للمصريين اللي عاملين في الخارج وتحديدا في دول الخليج اللي بيتعاملوا مع سفارتنا في الخارج. الكلام ده مهم قوي، لازم أشعر المصري المغترب أن الدولة مع المصرية معاه لحظة بلحظة بالمناسبة، ما بتسبوش. ده يزود الإحساس بالانتماء، يشعر أن حكومته معاه. يعني طبعا الخبر مهم جدا، ربما الواحد في لحظات كثيرة يتمنى ألا يعلن مثل هذه الأخبار رغم أهميتها. بقى مش هقولك يا سيدي منع للحسد، بس يلا كل التحية لكل مصري عامل بالخارج، ونستفيد بهذه الأموال وفي نفس الوقت نفيد ولادنا العاملين بالخارج. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، كل الخير ليكم، سلام عليكم.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بمحافظات مصر المختلفة، ومدى توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات بما يضمن استقرار الأسواق. وأكد الرئيس السيسي ضرورة توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج، مشددا على أهمية تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس. ووجه الرئيس بالعمل على تحقيق نقلة نوعية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير واليمن والبركات. جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أعلنت عن اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة والعمل على احتواء آثار التلوث البترولي الذي تم رصده بالمنطقة البحرية لرأس بدران بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، مع استمرار أعمال المكافحة وحصر أي أضرار والمتابعة الميدانية حتى التأكد من سلامة المنطقة. وقامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب في الواقعة وتحديد المسؤولية وقيمة التعويضات والغرامات المستحقة وفقا لما تسفر عنه المعاينات والتحاليل وحصر الأضرار البيئية والإجراءات القانونية المنظمة. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ألقى كلمة مصر في فعاليات الشق الوزاري للدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. واستعرض الدكتور سويلم في كلمته رؤية مصر للتعامل مع تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. اقتصاديا، وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني قام بزيارة برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي لمتابعة التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الملاحة الجوية ورفع كفاءة إدارة الحركة بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية. ورياضيا، فريق سلتك الاسكتلندي المحترف ضمن صفوفه هيثم حسن لاعب منتخب مصر يحل ضيفا ثقيلا على لاس كلينز النمساوي في 10 مساء ضمن منافسات مرحلة الإياب بالملحق المؤهل لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: في مصر الجديدة لا يختفي المسجد القديم أمام المسجد الجديد، ففي الوقت الذي شهدت فيه المدن الجديدة إنشاء مساجد كبرى على طراز معماري إسلامي حديث، شهدت القاهرة تطوير مساجد آل البيت والمساجد الأثرية وإعادة افتتاح مسجد الظاهر ببرس بعد نحو ربع قرن من الترميم. وفي العاصمة الإدارية الجديدة ظهر مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي. وفي العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة ظهرت مساجد جديدة، بينما امتدت أعمال التطوير إلى مساجد تاريخية في القاهرة والفسطاط. إنها صورة تجمع بين الحفاظ على ما تركه التاريخ وبناء ما تحتاجه المدن الجديدة. وهذا هو أحد أبرز ملامح حركة المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي: ترميم الماضي، بناء الحاضر، وترك مساحة للمستقبل.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. حلقة النهاردة يوم الثلاث 25 أغسطس 2026. كل التحية لحضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب. مساء الفل يا نشأت.
1: يا مساء الفل يا شيمو، ومساء الفل على حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، واحتفالات روحها طيبة، احتفالات أجواءها بتخلي في راحة نفسية كبيرة جدا جدا عند كل الناس. الحقيقة بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، بنذكر فيه كتير جدا جدا، بنتكلم فيه مع ربنا، بنتكلم فيه مع سيدنا النبي، بنطلب من ربنا اللي احنا عايزينه، نفحات كتيرة جدا جدا في الأيام المباركة دي. قبل ما نتكلم في أي حاجة، نسمع أجمل خلق الله خاتم المرسلين سيدنا النبي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: شارع عايز ايه؟ مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي النهاردة يوم الثلاثة هو اليوم اللي احنا بنلعب فيه مع حضراتكم. عندنا لعبتين دايما بنلعبهم معاكم كل يوم ثلاث، يا اما او لا، ودي تخصص شيماء حافظ ما شاء الله، واوتوبيس كومبلي بلعب معاكم وبكسبكم كل حاجة. فاللي عايز يلعب على طول يبعت لنا على 010-490-904 واتساب.
1: كمان لو عايزين تكلمونا 218-10-866 الاسمس 199 وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. اكيد طلباتكم الاغاني مجابة، وكل الناس اللعيبة بقى اللي عايزة تلعب معانا ما تنسوش تبعتوا كوني او عايزة العب، بس ما تقعدش ترغي كتير في الرسالة علشان انت سايق. لو سايق طبعا الواتساب بتاعنا 010-490-904. سيلي طلبتوا نسمعها ونرجع على طول.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: النجم المصري محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية للجولة الثانية في الدوري التركي وفقاً لشبكة سوفاسكور العالمية. الدولي المصري محمود تريزيجي يبحث عن تسجيل فوزه الأول مع فريقه الرياض في الدوري السعودي عندما يحل ضيفا على الشباب في 9 مساء في الجولة الثالثة من الدوري السعودي. سلتك الاسكتلندي المحترف ضمن صفوفه هيثم حسن لاعب منتخب مصر يحل ضيفا على لاس كلينز النمساوي في 10 مساء في مرحلة الإياب بالملحق المؤهل لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا. وأخيرا نادي توتنهام الإنجليزي يعلن ضم الجناح البرازيلي سافينيو من نظيره مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة. الجديد.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
1: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى، وسيرة طهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء لي، وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاقه مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع، والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه، عشان تفضل سيرته الطهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الراديو 90 90 هواها مصري.
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعارف ان انتم مستعجلين على الحالة المرورية قبل ما الزحمة تخش عليكم. هيكون معانا زميلنا العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية.
2: بس قبل ما يبقى معانا محمد صابر، عايز افكركم انه هنبتدي اللعب على طول بعد ما نخلص مكالمة محمد صابر. في كل عايزين يشاركونا ويلعبوا معانا، ابعتونا على الواتساب 010-490-904، تليفوننا 2-18-10-86، والاس ام اس بتاعنا 1-90-9. مساء الفل يا محمد.
3: مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نشأت، اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل؟ النهارده نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه هو محور صلاح سالم، وخاصه في اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم محور الناصر او تستخدم محور الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه مطلع كوبري التعمير وانت جاي من مناطق العبور متجه لمناطق جسر السويس ومتجه لمصر الجديده وشوزيف تيتو؟ هتروح تستخدم النهارده محور الفريق سعد الدين الشاذلي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اسكندريه وشوزيف تيتو المتجه لمناطق الكليه الحربيه ومصر الجديده؟ هتروح تستخدم محور عبد الحميد بدوي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون لو انت جاي من مصر الجديده ومتجه لمناطق شيراتون والمطار على طول دلوقتي، او العكس لو انت جاي من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق المضريه والكابلات؟ هتروح تستخدم النهارده محور او تحديدا شارع ترعه الجبل وتكمل منه على كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين؟ هتستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. بعض الكثافات ايضا المرتفعه معانا نسبيا في كورنيش النيل اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل لمناطق المعادي وحلوان، هنروح نستخدم النهارده كوبري الحضارات ونكمل مره اخرى على مناطق صقل قريش ومحور الاستراد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه الحي الثامن في منها لبعض الكثافات المتجهه لمناطق النادي الاهلي هو مناطق سيتي ستارز عند منطقه عمر بن الخطاب؟ هتروح تستخدم شارع النزهه او هتستخدم شارع احمد فخري. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
4: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات الجيزة النهاردة بدأت تتوسط بعض الأحجام في محور البطل أحمد عبد العزيز المتجه لمطلع كوبري الدقي، وبعض الكثافات أيضا في كورنيش العجوزة اللي جاي من مسرح البالون والكيتكات وداخل على شارع مراد، ومكمل مرة أخرى من شارع مراد على فيصل الهرم عن طريق إشارة شارع أو ميدان الجيزة. إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة لو أنت جاي من مناطق جامع الدول العربية ورايح دي مناطق فيصل الهرم على طول دلوقتي؟ تروح تستخدم شارع السودان هيكون بديل لو أنت جاي من أعلى الطريق الدائري المتجه لمناطق فيصل الهرم. هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص لو انت جاي من مناطق الوراق ومتجه الى مناطق المنيب والبحر الاعظم، هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
4: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسياب مرية بعض الكثافات في منزل الصحراء، ونتيجة إن كان عندنا مصدمة متجه إلى مناطق القوس الغربي، عشان كده اللي خارج دلوقتي من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ومتجه للطريق الدائري أو متجه للجيزة أو رايح لمناطق القاهرة، هنروح نستخدم محور 26 يوليو أو نستخدم محور رود الفرج أو نستخدم الطريق السياحي هيكون بديل. بعض الأحجام أيضا اللي ظهرت عندنا أعلى دائري بسوس المتجه إلى مناطق الطريق الزراعي، وبعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من مدينة المؤسسة وشبرا الخيمة متجه لمحافظات الأقاليم ومستخدم طريق الزراعي، هنروح نستخدم النهارده محور بنها الحر نروح لمحافظة الإسكندرية. الكثافات النهارده بدأت تتوافد في منطقة الرمل في طريق الجيش وبعض الأحجام في شارع عمر لطفي ومحمد فوزي معايز ومحور أبو قير منطقة فيكتور إيمانويل المتجه لمناطق كايرو سوزمول. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم النهارده محور المحمودية الجديد في نطاق مدينة دمنهور. الكثافات بتتوافد في شارع الجمهورية وشارع أحمد عرابي والوحدة العربية. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم شارع عبد السلام الشاذلي، اما من مدينه الشرقيه بعض الكثافات في الزقازيق شارع سعد زغلول واعلى كوبري ساويرس، وشارع المحافظه المتجه لميدان الساخه هتروح تستخدم شارع احمد ماهر من مدينه المنصوره. الاحجام بتتوافق في شارع جهان السادات المتجه الى حي الجامعه هو شارع المشايه، هنروح نستخدم شارع احمد ماهر. اما في نطاق مدينه دمياط الكثافات بتقابلنا في ميدان الشهابيه وطريق كفر البطيخ دمياط والسنانيه وشارع ابو الوفا، هنروح نستخدم الكوبري المعدني. اما في نطاق مدينه الغربيه طنطا بتقابلنا بعض الكثافات في شارع الجيش وشارع سعيد وميدان المحطه وشارع المديريه، هنروح نستخدم شارع طه الحكيم. في نطاق مدينه بورسعيد الاحكام بتتوافق في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي في منطقه الاستثمار، عشان كده هنروح نستخدم شارع اشاره الشاحنات. من مدينه الاسماعيليه الكثافات بتتوافق في شارع رضا وشارع انور السادات، هنروح نستخدم شارع الجمهوريه. من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم بدات تتوافق بعض الكثافات في ميدان ميدان النبوي المهندس المتجه الى مناطق الخواتم، وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا كذلك ايضا في شارع سعد زغلول، عشان كده هنروح نستخدم شارع جمال عبد الناصر. اخيرا في محافظه اسيوط الاحجام بتقابلنا في شارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط هو شارع يوسف راغب وشارع 23 يوليو، عشان كده هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
5: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إين الإيطالية، وثمن الرئيس في مستهل اللقاء الشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة الشركة زيادة استثماراتها في مصر والتي تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للغاز وتعكس في الوقت نفسه قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا، ومشددا في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم التيسيرات اللازمة لشركة إيني وتذليل أي تحديات تواجه أعمالها في البلاد. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني من جانبه حرص شركته على تعزيز دورها كأكبر شركة طاقة عاملة في السوق المصرية، موضحا أن إجمالي استثمارات الشركة في مصر بلغ 8 مليارات و500 مليون دولار، ومشيرا إلى نجاح الشركة في ترسيخ وجودها كشريك رئيسي في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي. ونوه الرئيس التنفيذي لشركة إيني بمواصلة الشركة تنفيذ برنامج استثماري متكامل في مصر يركز على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل في مناطق امتيازها المختلفة بأنحاء الجمهورية بما فيها بالبحر المتوسط وحقل ظهر. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بمحافظات مصر المختلفة، ومدى توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات بما يضمن استقرار الأسواق. وأكد الرئيس السيسي ضرورة توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج، مشددا على أهمية تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس. ووجه الرئيس بالعمل على تحقيق نقلة نوعية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ جولة بعدد من مشروعات قطاع الخدمات التعهيد بمحافظة الإسكندرية. مصر أعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية غينيا الشقيقة في ضحايا حادث انهيار موقع للتخلص من النفايات في البلاد وعدد من المساكن بسبب هطول أمطار غزيرة والذي أسفر عن مصرع عشرات الأشخاص وإصابة آخرين. كما تقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين ومعربة عن تضامنها الكامل مع جمهورية غينيا الشقيقة في هذا الحادث الأليم. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدهما، مشيرا إلى أن المهندس المصري يمثل أحد الركائز الرئيسية لمنظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة بالتكامل مع مختلف التخصصات الفنية والإدارية والعلمية. جاء ذلك خلال كلمة وزير الصناعة في افتتاح فعاليات مؤتمر تدشين منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة المهندس الممارس المعتمد. ورياضيا، منتخب كرة اليد الثاني فاز على نظيره كوسوفو بنتيجة 42-21 في ثاني مواجهاته بدورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام في إيطاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
3: بالراديو 90-90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.

0: في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
1: لم تقتصر حركة إنشاء المساجد الجديدة على القاهرة والعاصمة الإدارية والمدن الكبرى، ففي بني سويف شرق النيل شيد مسجد عمار بن ياسر بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وفي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية افتتح مسجد الأقصى بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه، كما شملت حركة إنشاء المساجد الجديدة مدناً ومحاور مختلفة لتتسع خريطة العمران الديني خارج العاصمة. وهكذا تبدو المساجد الجديدة جزءاً من حركة أوسع شهدتها المحافظات المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجمع بين إنشاء دور عبادة جديدة وتطوير القائم منها.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90 90.

لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعنا وكل ضمننا من جديد، وناس كتيرة جدا مبسوطة قوي بالأغاني. تعالوا نسمع أغنية كمان ونرجع على طول، خليكم معانا.

0: سامسونج جالاكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، ويلا بينا نلعب بقى علشان الزحمة تعدي. معانا رحمة.
1: مساء الفل يا رحمة.
2: مساء الورد.
1: اخبارك ايه؟
2: كل سنة وانت طيبين.
1: وانت طيبة يا رب. اخبارك ايه؟ طمنينا عليكي.
2: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله.
2: عايزة تلعبي
3: عايز تلعبي ايه معانا النهاردة يا رحمة؟
2: ممكن اتوبيس كومبليت.
1: يلا بينا. جات لك في أرضك وملعبك.
3: يلا بينا رحمة. وحرف العين. ولد
2: عامر.
1: عبعال.
3: بنت
2: عبير.
3: جماد
2: قلبة.
3: حيوان
2: عصفور.
3: نبات
2: عشب.
3: مش بلد
2: بلد.
1: طب مشهور.
3: اسم مشهور.
2: عمر منيب.
3: اسم مشهورة.
2: كورة.
1: عبلة كامل.
2: عبلة كامل.
1: البلد بقى
3: والعملة.
1: صح.
2: العملة؟ أنا أول مرة أسمع العملة دي.
3: طب البلد بقى تمشي معاك؟ عمان مثلا؟
1: طب العملة بقى؟
2: العملة هو في عملة بالعين أصلا؟
1: سألي نشأت.
2: لا أنا معرفش إن في عملة بالعين أصلا.
1: طب ندور ونسأل. ماشي، نورتينا وخليكي دايما بتشاركي معانا، وكل سنه وانت طيبه. نسمع عمرو دياب ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية وما كانتش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي وطارق الشريف بقى طارق يوسف عايز يلعب معانا. اهلا بيك يا طارق.
2: مساء الفل، اخبارك ايه يا طارق؟ ايه في الراديو؟
3: ايوه معاك.
1: يلا، عايز تلعب معانا ايه النهاردة يا طارق؟
3: مع شيماء حافظ
1: او لا؟
2: اهلا. لعبت معايا قبل كده طارق؟
3: نعم.
2: لعبت معايا قبل كده؟
3: من فترة.
2: كسبت ولا خسرت؟
3: لا مش حد يكسب معاك.
2: طب يلا بينا. انت فين يا طارق دلوقتي؟ زحمة؟
3: جدا.
2: سايق عربيتك؟
3: عربي.
2: معاك ناس؟
3: عايش.
2: اكلت حلاوة المولد؟
3: ما تنتهيش.
2: ليه؟
3: ما جاتش.
2: بتحبها اصلا؟
3: بحبها.
2: اكتر حاجة ما بتحبهاش في العربة ايه؟ السمسمية؟
3: الفولية.
2: اوكي، طب انت رايح فين دلوقتي؟
3: دلوقتي انا في اكتوبر، رايح الحي الثاني.
2: يعني انت من اكتوبر لاكتوبر؟
3: اكتوبر.
2: شغل ولا رايح فسحة؟
3: شغل.
2: بتشتغل ايه؟
3: سيلز.
2: اوكي، صيفت؟
3: سيلز مانجر.
2: مانجر برضو؟ لا شغل في اخر. صيفت السنة دي ولا لا؟ مش سامعين.
1: صيف السنة دي ايه؟
3: لا لسه ما صيفتش السنة دي.
2: والله انت كنت قربت، كان فاضل لك 5 ثواني.
3: ما انا بقول لك مفيش حد بيكسب معاك
2: يعني. معلش، اتدرب وارجع لي المرة الجاية ان شاء الله يبقى حظك احسن. شكرا يا طارق، نورتنا. طيب هنسمع الأغنية دي ونرجع على طول. خليكم متابعينا، اللي عايزين يشاركونا 010 490 90 4.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، الراديو 90.

0: سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضرتكم على الراديو 9090، وعلشان الزحمة تعدي. استاذ محمد كل سنة وحضرتك طيب، والراديو 9090 وكل سنة وحضرتك طيبة يا استاذة شيماء،
2: وحضرتك بخير طيب.
1: وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، يجعلها مولد سعيد يا رب. أمين. على الأمة الإسلامية. ومحمد مسيح على الزاوية الحمراء اجدع سلام واحلى مساء كل حبايبنا في الزاوية الحمراء، واشرف باشا اللي منورنا دلوقتي. اشرف شقة ولا اشرف اللي هو كاتب رقم الشقة. ازيك يا اشرف، عامل ايه؟
2: الو
1: يا اشرف.
3: ايوه باشا،
1: عامل ايه يا عمنا؟
3: الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيكم
2: يا رب، كل سنة وانت طيب.
3: وسلامي للعالمية، الحالة بتاعتنا الأستاذة شيماء،
2: ربنا يخليك يا رب.
3: كل سنة وحضرتك طيبة، وأستاذ محمد وأسرته وعيلته كلها، ومجتمع 90 وحضراتكم بألف صحة وبألف سلامة
2: يا رب.
3: ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مولد نبوي سعيد على المصريين وعلى الأمة الإسلامية يا رب بكل خير.
2: أمين يا رب.
1: أمين يا رب. قول لي أخبار الزاوية الحمراء إيه؟
3: الزاوية الحمراء كلها جايبة دي جهات وبتسمعكم من قدام المحلات وفوق السطوح.
1: الله الله الله،
2: يعني أحلى تحية لكل الزاوية الحمراء.
1: أحلى تحية للبرد الأحمر والزاوية الحمراء
3: وكل الناس بتحبكم.
2: على رأسنا كمان بتحبكم جدا،
3: ناس خفاف على أذننا.
2: الله عليك الله عليك،
1: على رأسنا أشرف باشا، على رأسنا.
2: عايز تلعب يا أشرف؟
3: أنت أستاذ شيماء يعني حتة بمبناية بصراحة،
2: ربنا يخليك يا رب.
3: المنظومة كلها عشان أنا ما نفقش، المنظومة كلها بتاعتكم منظومة صالحة.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: وأنتوا خير الناس، أنت وأستاذ محمد ابن الراجل المحترم عم نشأة،
2: ربنا
3: اللي جايب انسان صدق ما عهد الله عليه.
2: والله
1: الحمد لله.
2: الحمد لله،
1: وعلى راسنا كلامك والله يا اشرف.
3: لا انا بقول انا ما بحبش الشقه والسكين، انا بتكلم من قلب بصراحه.
1: احنا والله
2: ربنا يسعد قلبك يا رب،
1: على طول
3: ربنا يريح قلبكم ويهديكم ويحببكم ببعضيكم
2: يا رب.
3: ويكفيكم شر ما هو شر، ويجعل البرنامج في تألق وفي نجاح ان شاء الله.
2: يا رب يا رب. امين والله، كلامك جميل فوق راسنا. اشكرك
3: انت مقدارك اكتر من كده،
2: ربنا يخليك يا رب.
3: على دماغنا
1: الله يخليك، ده انت اللي على راسي والله والله، على راسي وكلامك على راسي يا حبيبي. كل سنه وانت طيب واسرتك سعيده.
3: ربنا يعزك معاك، وانا اشرف شقه صديق البرنامج.
2: طب اشرف عايز تلعب يا اشرف؟
3: نعم.
2: عايز تلعب معانا؟
3: لا انا عاوز اقول لكم كل سنه
2: وانت طيب، ربنا يخليك يا رب.
3: انا ملكت الدنيا وما عليها
1: حبيبي شقه،
2: يا رب يزيدك يا رب. شكرا يا اشرف، والله الكلام جميل كده،
1: على راسنا
2: يرفع الحالة المعنوية. نسمع جنات ونرجع على طول، خليكم معنا.

0: ايه سيريس؟ الشارع عايز ايه؟ كل سنة حضراتكم طيبين ومولد نبوي شريف على الأمة الإسلامية كلها، وجعلوه يوم خير كده ويوم صدقة ويوم مساعدة للغير. أعتقد دي الهدايا اللي أكيد هتسعد سيدنا النبي. وكل سنة وحضراتكم طيبين. للأسف حلقتنا خلصت مع حضراتكم.
1: أولا وقتنا يجري معاكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة قبل دلوقتي بساعتين. كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كلاوديو ديسكالتزي الرئيسة التنفيذية لشركة إيمي الإيطالية، وثمن الرئيس الشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة الشركة زيادة استثماراتها في مصر، والتي تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للغاز وتعكس في الوقت ذاته قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا، ومشددا على استمرار مصر في تقديم التيسيرات اللازمة لشركة إيمي وتذليل أي تحديات تواجه أعمالها في البلاد. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيمي حرص شركته على تعزيز دورها كأكبر شركة طاقة عاملة في السوق المصرية، موضحا أن إجمالي استثمارات الشركة بلغ 8,500,000,000 دولار، ومنوها بمواصلة الشركة تنفيذ برنامج استثماري متكامل في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، وأكد الرئيس السيسي ضرورة توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج، مشددا على أهمية تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس. ووجه الرئيس بالعمل على تحقيق نقلة نوعية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ زيارة لعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال التي توسعت في مراكزها بمحافظة الإسكندرية. وأكد رئيس الوزراء أن صناعة التعهيد تعد من أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، مشيدا بالمهارات التي يتمتع بها الشباب المصري في هذا المجال. وأضاف رئيس الوزراء أن اهتمام الشركات العالمية بالتوسع في أعمالها بمصر يعكس مكانتها المتميزة كمركز عالمي لخدمات التعهيد. وفي بداية زيارته لعدد من كبرى شركات التعهيد العالمية، زار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مقر شركة فودافون للحلول الذكية، مؤكدا أن صناعة التعهيد تحظى باهتمام ودعم متواصل من الدولة، لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. وخلال تفقده شركتي كونستريكس الأمريكية، أشاد رئيس الوزراء بالنماذج الشبابية الناجحة وقدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل والتعلم والتطوير المستمر لاكتساب المهارات المطلوبة والتكيف مع سوق العمل المحلية والعالمية. كما قام رئيس الوزراء بزيارة مقر شركة ساذرلاند الأمريكية الرائدة في مجال خدمات العمليات التجارية، واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى قصص نجاح من نماذج شبابية بالشركة، مؤكدا شعوره بالفخر بمن حققوا نجاحات وبلغوا آفاقا بعيدة في هذه الصناعة الواعدة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والأمم المتحدة، معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. مؤسسة الأهرام شهدت اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العامة بين الهيئة العامة للاستعلامات ومجلتي السياسة الدولية والديمقراطية الصادرتين عن مؤسسة الأهرام، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الإعلامية والمعرفية ودعم التواصل بين المؤسسات المعنية بإنتاج ونشر المعرفة والتناول الإعلامي للقضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الحدث ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي زميل مازن سامي موفد راديو 99 إلى هذا الحدث المهم. مازن أهلا بك.
3: أهلا بك أستاذ عبد الرحمن وأهلا بكل السادة مستمع راديو 99.
2: بداية ما أبرز ما جاء في مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين مجالتي السياسة الدولية والديمقراطية والهيئة العامة للاستعلامات، وما الأهداف الرئيسية التي يسعى البروتوكول إلى تحقيقها، وكذلك أيضا ما طبيعة مجالات التعاون التي يتضمنها البروتوكول، وكيف يمكن أن تنعكس عمليا على المحتوى الإعلامي والبحثي الذي تقدمه المجلتان وعلى دور الهيئة العامة للاستعلامات أيضا؟
3: بالفعل يعني يمكن كما أشرت أستاذ عبد الرحمن شهدنا اليوم في هذا التوقيع وهذا البروتوكول التعاوني ما بين الهيئة العامة للاستعلامات ومجلتي السياسة الدولية والديمقراطية من داخل مؤسسة الأهرام، شهدنا يعني دعنا نقول العديد من الأمور التي تهم كل المستمعين وأيضا جموع الشعب المصري، لأن لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تقوم به هاتين المؤسستين في إيصال المعلومات والأخبار لكل المصريين، وأيضا هذا التكامل سينتج عنه المزيد من التكامل ما بين هاتين المؤسستين بشكل يصب في النهاية إلى إيصال مزيد من الأخبار وأيضا إطلاع كل المصريين على آخر المستجدات لمواجهة كل التحديات الخاصة بالإشاعات والأخبار المغلوطة. ويمكن هذا المحور بالتحديد كان من ضمن أبرز ما جاء في هذا التوقيع والكلمات الخاصة بالأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية وأيضا سيادة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والذين وجهوا بمزيد من التفاصيل عن أهمية هذه الشراكة وكيف ستنعكس على إطفاء المعلومات وإطفاء المصداقية بشكل أكبر لمواجهة كل الإشاعات التي تصدر قبل وصولها وانتشارها، وهذا ما نتابعه بالتحديد وما ننقله لكل المستمعين من خلال تغطياتنا الإخبارية عقب أي حدث لمواجهة هذه الإشاعات. يمكن أيضا شاهدنا من ضمن الكلمات والتوجهات أن هذا التعاون وهذا البروتوكول أستاذ عبد الرحمن لن يقتصر فقط على توقيع، ولكن سيبدأ بالفعل من يوم الغد في تنفيذ الأجندة الخاصة بهذا التوقيع، والتي يمكن من أبرز محاورها أنها لن تكون مقتصرة على الندوات أو تبادل المصادر، ولكن أيضا ستشمل حوارات وتبادل الخبرات وإتاحة للتدريب لكل الباحثين في مؤسسة الأهرام وليس فقط من داخل مجالتي السياسة الدولية والديمقراطية، ولكن ستشمل هذه المؤسسة. أيضا كان هناك العديد من التأكيدات بأن مصر وسط هذه الأحداث هي ليست بطرف مشاهد أو متابع فحسب، بل إنها من الأطراف الفاعلة والمؤثرة، لذلك كان هذا هو الدافع الأساسي والذي دفع هاتين المؤسستين العريقتين من أجل التكامل والتواصل مع بعضهم البعض، من أجل التواصل لهذه الاتفاقية وهذا البروتوكول لما ينعكس ويضفي المزيد من المعلومات والتي ستصل بطبيعة الحال إلى كل المتلقيين في مختلف وسائل الإعلام، وهذا كان من ضمن التأكيدات العديدة يمكن التي شاهدناها في كلمتي السفير علاء يوسف وأيضا الأستاذ أحمد ناجي أمحى، وشاهدنا أيضا تبادل الخبرات في هذا المجال، شاهدنا أيضا كلمات من سائر الزملاء في المجلتين وأيضا في الهيئة العامة للاستعلامات. إذن نستطيع القول بشكل ملخص أن هذا البروتوكول وهذا التعاون المشترك ما بين هاتين المؤسستين سيسر بسرعة شديدة، وهي معهودة بالطبع من الهيئة العامة للاستعلامات من أجل المواكبة الخاصة بالأخبار والأحداث، والتي سنشهد أيضا بمزيد من التفاصيل كل خلال الأيام القادمة.
2: نعم، هناك سؤال يتعلق من واقع متابعتك للحدث، كيف قيم المشاركون أهمية هذا التعاون في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات سياسية وإعلامية متسارعة، وما الرسالة الأبرز التي خرجت بها من مراسم التوقيع؟
3: يعني حابب أحيي حضرتك على هذا السؤال، لأن يمكن كان له النصيب الأكبر من الندوة، لأن شارك العديد من الحاضرين سواء كانوا من مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية وأيضا من الهيئة العامة للاستعلامات من أجل التوأمة التي ستحدث ما بين الجهتين، والعديد منهم من داخل مؤسسات الأهرام أيضا كانوا يشاركوا ويوضحوا بمزيد من التفصيل أنهم بحاجة إلى هذا البروتوكول من أجل تنويع أجندة المصادر وأيضا من أجل نقل الصورة بشكل أكبر. فهذا التكامل ما بين الجهتين هو ما سيضفي هذه النقطة على هذا البروتوكول. وأيضا عن سؤال حضرتك الخاص بكيف سيقوم هذا الأمر بإيصال الرسالة وأيضا ما هو المحور الأبرز، يمكن كان المحور الأبرز من خلال هذه الندوة وهذه الفعالية وأن يعني ما تم التركيز عليه بشكل كبير بأن هاتين المؤسستين ستقوم بالفعل ابتداء من الغد في تنفيذ بروتوكول تعاوني لا يقتصر فقط على المجلتين ولكن أيضا يشمل مؤسسة الأهرام ككل، وسيتم تنظيم العديد من الندوات والحوارات وأيضا سيتم إتاحة المجال للتدريب من قبل الهيئة العامة للاستعلامات وإلى مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. ويعني نستطيع التلخيص بأن كل الحاضرين من العاملين من كلا المؤسستين يشعرون بالفخر وأيضا يريدون إنجاح هذه التوأمة لما سيضفيه عليهم من خبرات وأيضا مما يتيح لهم الفرصة من نقل الخبر بشكل أوضح وأيضا أسرع.
2: نعم، كل الشكر والتقدير للإعلام زميل مازن سامي موفد راديو 90 إلى هذا الحدث بالغ الأهمية، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا لسيادتك ولكل مستمع راديو 90.
2: ونعود مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. واقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أكد أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدهما، مشيرا إلى أن المهندس المصري يمثل أحد الركائز الرئيسية لمنظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة بالتكامل مع مختلف التخصصات الفنية والإدارية والعلمية. جاء ذلك خلال كلمة وزير الصناعة في افتتاح فعاليات مؤتمر تدشين منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة المهندس الممارس المعتمد. ورياضيا، منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة فاز على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 3-0 في افتتاح مشوار بطولة إفريقيا التي تستضيفها كينيا والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

0: الراديو 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
1: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن. قد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح. ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة، وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 وأحسن منك لم ترى عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام، في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: يا حاتم أفندي، قسم الدعم الفني عايز واحد متخصص في الذكاء الاصطناعي.
2: انت مالك ومال الذكاء الاصطناعي
1: ايه؟
2: او الطبيعي حتى، الحاجات بعيدة عنك خالص.
1: انت بتقول ايه يا أفندي؟
2: قصد اقول انك ما تشغلش بالك يا ناجي بيه، يعني نعمل اعلان نختبر المتقدمين، مفيش مشكلة.
1: مفيش وقت قدامنا لكل ده، شوف حد من معارفك يا راجل.
2: معرف انا معرفي على الله كهيته مع جعفر البلبساوي، حمود شكيب، وفرغالي الساعي، وحضرتك، هدي كل اللي عرفهم جهلة يعني.
1: اسمع يا أفندي.
2: نعم.
1: تقب وتغطس وتطلع لي بمهندس ذكاء الصناعي، فاهم؟
2: حاضر بي، أنا حشوق الأرض وحطلع بالمهندس ده.
3: صباح الخير يا مدام صفصف.
4: اتفضل يا حبيبتي، ثواني أساعدك وزقي معاك الكرسي المتحرك.
3: متشكرة جدا، أنا اسمي نورة وبسمع عن حضرتك كتير قوي، عشان كده حبيت أحكي لحضرتك حكايتي.
4: وده يشرفني يا نورة، اتفضل أحكي.
3: زي ما حضرتك شايفة أنا عندي إعاقة حركية، أنا اسكندرانية وبحب الكمبيوتر جدا جدا. وفي يوم سمعت عن مبادرة في فرع المجلس القومي باسكندرية اسمها اعرفونا.
4: أيوة.
3: ومبادرة تانية اسمها التمكين التكنولوجي للمرأة.
4: دي مبادرات هايلة، كل المبادرات دي في مبادرة اسمها معا بالوعي نحميها لتعزيز وعي المرأة.
3: بالظبط كده، كان في ورشة بقى في التدريب اسمها الذكاء الاصطناعي.
4: أيوة.
3: وتمكين الفتيات ذوي الإعاقة، اتعلمنا أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية وتنمية مهاراتنا في استخدام الأدوات الرقمية الحديثة.
4: برافو عليك يا نورة، وناوي على إيه بعد كده؟
3: والدي اتنقل هنا في القاهرة.
4: كويس.
3: وبدأت رحلتي في البحث عن وظيفة خاصة بالذكاء الاصطناعي، الحاجة اللي بحبها واللي اتعلمتها في المجلس.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: مالك يا حاتم؟ مالك راجع من الشغل متنرفز ليه؟
2: المدير بتاعي يا ستي ناجي بيه.
4: ماله؟ مش ده ناجي بيه احسن مدير واعظم مدير؟
2: هو كلام.
4: مش ده ناجي بيه اسم الله عليه، اسم الله عليه؟ مش ده اللي بيه بيتقالط علينا هو ومدامته؟
2: مقولك يا صلصة ما تتريقيش عليا، انا مش فاهمك.
4: ما بقولك الحق،
2: المدير عاوز مني مهندس ذكاء اصطناعي، وانا ما اعرفش في المجال ده خالص.
4: انا اعرف طبعا.
2: نعم.
4: ايوه، وعندي المطلوب وجاهزه كمان.
2: جاهزه؟ اوعي تكون انت اللي هتشتغل يا صفصف. ايه، هتسيبي شغلك؟
4: مش انا طبعا، دي بنوته زي القمر اسمها نوره، هجيبها واجيلك بكره الشركه.
1: هيا حاتم افندي، لقيت حد يشتغل مهندس ذكاء اصطناعي؟
2: ايوه يا نجيبي لقيت، وصفصف جايه دلوقتي.
1: صفصف؟ صفصف مين يا افندي؟
2: صفصف مراتي.
1: يا صفصف، مراتك اللي هتشتغل في الوظيفه دي هي تكية يا افندي؟
2: انت كده عبيط بقى زي حضرتك.
1: ايه بتقول؟ ايه؟
2: لا انا كنت فاكر نفسي عبيط زي حضرتك. لا انا قصدي كنت فاكر زي حضرتك كده يعني، لكن هي جايبه معاها بنوته تخصصها الذكاء الاصطناعي.
4: اهلا اهلا ناجي بيه.
1: اهلا يا مدام حاتم افندي. ها يا نوره، ها تعرفي في الذكاء الاصطناعي؟
3: ايوه يا فندم، بفهم في هندسة الأوامر، برومت إنجينيرينج، والصفة والسياق أو التخصيص والهدف والنبرة. اتعلمت تطبيقات عملية توضح كيفية توظيف هذه العناصر في إعداد المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني.
2: بذمتك يا نجي بيه.
1: نعم.
2: أنا راضي ضميرك لو عندك. أنت فاهم حاجة من الكلام ده؟ عرفت
1: هتعلم كل ده وزلك يا حاتم.
2: ماشي.
4: نورة اتدربت كمان على صياغة أوامر متخصصة بتساعد في إنشاء المحتوى التسويقي.
1: هايل.
3: وكمان أوامر تحديد الفئة المستهدفة وصياغة الرسائل الإعلانية المناسبة.
1: خلاص أنا موافق، مبروك يا نورة التعيين.
2: تعيش ناجي بيه، اعظم مدير، احسن مدير، وناجي بيه اسم الله عليه،
4: اسم الله عليه، اسم الله عليه. الحقيقه انا مبسوطه قوي لنوره، ناجي به المدير تفهم إمكانيتها وعينها.
2: تفهم إيه؟ ده أبيض يا ورد. أنا بس اللي زغرت له بعيني قلت له عين البت.
4: ربنا يخليك لي يا حتومي، يعيش جوز يا حبيبي حاتم بيه.
2: اسم الله عليه، اسم الله عليه.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو ولطيف عليكم، وان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. زي ما انتم عارفين ان احنا النهارده بيبقى عندنا حلقه زحمه جدا واتزحمت زياده، احنا بادئين النهارده متاخر شويتين. المهم يعني عندنا النهارده حلقه زحمه كالعاده، حصه الالعاب يوم الثلاث. يوم الثلاث هو حصه الالعاب في ساعتين جامدين. عندنا ميني تورنيدو، وعندنا خلي ودنك معايا، وعندنا الفقره المظلومه دائما ووكمان هنحاول نشوف لها برضو وقت النهارده. المهم قبل ما اروح للرسائل اللي بدأ من قبل الساعه 5 واللي بدات كمان من بدايه التتر ما اشتغل على طول، هروح اقول كل حاجه وهنقرا كل حاجه ونبدا فقراتنا على طول ونبدا اول ميني تورنيدو وكل حاجه. بس الاول خلونا نسمع اول اغنيه. وعايز اقول لكم طبعا كل سنه وانتم طيبين وبخير. بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، عادوا الله علينا جميعا يا رب بالخير واليمن والبركات والتبريكات. نسمع كده اول اغنيه، هنرجع بعدها على طول نبدا بقى حلقتنا، نبدا فقراتنا ونبدا كل حاجه في حلقتنا، حلقه يوم الثلاث من ساعتين جامدين على الراديو 90 90. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 90 90 4.

0: صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحانى فيك.
1: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف. إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
3: ساعتين جنبي، ساعتين جامدين.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: عايزين منك سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري رجالة من جديد. لسه معاكم حسام عصام. هنبدأ بقى أول فقراتنا دلوقتي، هنبدأ ميني تورنيدو شوية كده، هنبدأ خلي ودنك معايا وكل حاجة هتكون تمام، ونبدأ كمان قراية الرسائل اللي اتأخرت كتير كتير كتير. طيب وبدون ترتيب، في عندنا هند حمدي منورة الدنيا كلها، مساء الفل والهنا عليكي، مرسي على الصورة الحلوة. وبتقول أنا ما سمعتش الإهداء امبارح للأسف، كان عندي ضيوف ولو أمكن نعمل الإهداء النهاردة. طيب ثواني أشوف إيه الإهداء. كانت عايزة إهداء لعيد ميلاد سارة أختها، وبتقول لها كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي، وعقبال سنين كتير وتحققي كل اللي بتحلمي بيه. كل سنة وسارة أختك طيبة وبخير ومنورة الدنيا كلها هند. كمان عندي جهاد خالد منورة الدنيا، مساء الفل. بتقول النهاردة عايزين يبقى فيه كارول سماحة في الميني تورنيدو، عشان برضو اللي مش عارف، لو هنفترض يعني كارول سماحة، لو هنفترض ان مفيش حد او حد مش عارف

الميني تورنيدو، ان احنا بنختار المطرب او المطربه بنعمل عليه فوت كتير قوي فلاقي اسمه اتكرر، فبالتالي بنروح جايبين له اربع خمس ست اغاني كده نعملهم لايف ميكس بدون اي فواصل على طول. وبتقول في الوكمان عايزين نسمع شاكيرا وعايزه كمان اغنيه 100 راجل لهايدي موسى لو امكن. طيب حاضر عينيا الاثنين. عندي كمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك حسام عامل ايه؟ رب يكون بخير وفي افضل الاحوال. انا احمد حسن من اسيوط، بسلم عليك وبسلم على كل مستمعي راديو 90 منور الدنيا كلها يا احمد يا حسن، بتالي اول مره تبعت لنا. كمان خلود بتقول حسام حبيبي الكل، كل عام وانتم بألف خير واهلك واحبابك منور الدنيا كلها حبيبي الكل واحلى طله ومنور الدنيا، ربنا يخليك تسلمي لي على ذوقك وانت اللي منوره الحلقه. مساء الفل يا وجهه. انا بدور على اسم ابو رفيده حبيبي، بيقول لي ابو رفيده من اسماعيليه، بقول له رفيده يا رب تكبري ربنا يديني العمر واشوفك عروسه، وبقول لام رفيده وراء كل عظيم وراء كل رجل عظيم امراه ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكوا لي يعني لبعض كلكم يا رب كده وتعيشوا في هنا وسرور دايما. احلى ساعتين مع احلى حسام، ده احمد احمد خضر حبيبي، احمد خضر منور الدنيا. عايزين ميني تورنيدو رامي صبري، دي هنا صلاح تقول مساء العسل والجمال يا برنس، واحلى ساعتين جامدين بيسعدونا باقي اليوم وربنا يسعد ايامك، ربنا يخليك يا هلا. بس احنا يعني رامي صبري عملنا ساعه يوم الجمعه، ساعه هنعمل تاني كده النهارده؟ انا ما عنديش مشكله بس لو انتوا عايزين يعني. انا جيت مسا مسا حسحيس وعامل ايه؟ انا تمام يا مسك ادهم، انا تمام، انت ايه الاخبار؟ يا رب تكوني بخير كده يا رب، نسمع عنك كل خير. خطوبه يوم الخميس ان شاء الله، كنت قلت لنا في خطوبه يوم الخميس ان شاء الله باذن الله، باذن الله كل حاجه تتم على خير ان شاء الله. مي عصام بتقول ياسر ولورا والولاد بيسلموا عليك كتير وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما، والله الواحد مش عارف من غير الساعتين الجامدين في اليوم هيعمل ايه والمود مش بيبقى تمام غير لما بنسمعك، ربنا يديمك علينا يا رب، كل سنه وانت طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف. وعايزين كمان نسمع ويتني هيوستن في فقره ووكمان. حاضر، انا ما عنديش مانع، هي بس المشكله يعني ان الساعه دلوقتي 5:37 دقيقه واحنا لسه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. صفاء منوره الدنيا بتقولي مساء الخير، كل سنه وانت طيب، منوره الدنيا كلها. صفاء مساء الفل عليك، بتيجي مره كل سنتين مره بس ماشي، منوره الدنيا. في كمان ممكن تورنيدو عمرو قديم وفضل شاكر ومساء الليمون صنع السعاده، وحشتنا من امبارح، كل سنه وانت طيب وبخير. انا ايمي احمد، ويا رب تكون المسابقه سهله. لا هجيب لكم حاجه سهله النهارده يعني، ما هو مش يعني لا هنجيب حاجه سهله النهارده. طيب في كمان عندي غزل مساء الفل بتقول عايزين تورنيدو حميد الشاعري اساف شاروخان فين. حاضر عينيا الاثنين. وبتقول لي عايزه اغنيه حلوه عشان عنبر ابن عمي معانا بيسمع الحلقه، مساء الفل عليكي وعلى عنبر. وانا موافق على موضوع حميد ده، انا موافق على موضوع حميد ماشي. طيب في كمان خلاص عايزين نسمع تامر عاشور او تامر حسني، دي هلا صلاح. حاضر ماشي عينيا الاثنين، انا معاك في فكره تامر عاشور جدا. في كمان يا ريت نعمل ميني تورنيدو قديم لمحمد فوزي ووردة ونجات وشاديه، يعني كده حس دي حنان حنان محمد، وعايزه ميني تورنيدو لكاظم كمان، وتقولي كل سنه وانت طيب بمناسبه المولد النبوي، وعايزه اهداء لابني محمود عشان عيد ميلاده النهارده، ربنا يفرحني يبقى احلى عريس يا رب، كل سنه وهو طيب وعقبال مليون سنه وتشوفيه كده احسن الناس ان شاء الله. طيب وفاء كمان بسلم عليكي جدا جدا جدا، ميرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كاتباه وبعتاه، ولسه عندي رسائل كتير هنرجع نقراها. طيب من اول الناس اللي طلبوا النهارده ان احنا نبدا بيهم الميني تورنيدو هو النجم الهضبه عمرو دياب، فنسمع كده ميني تورنيدو لعمرو دياب وبعدين نرجع نشوف ايه اخبار بقيه اسامي المطربين اللي انتوا كمان كاتبينها عشان نعمل لهم ميني تورنيدو، وكمان هنرجع عشان نبدا المسابقه. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904، وهسمعكم دلوقتي اغاني فيها جزء كبير بقى كتير ما سمعناهوش، جزء يعني للهضبه عمرو دياب، راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
2: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
5: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
4: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
5: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
4: يلا نتصل حالا،
5: رقمهم 16541.
6: الرقم الضريبي 530-638.
7: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
8: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
9: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
8: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية إندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك.
10: Walkman.

0: وكمان في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.
1: ومن الحد للأربع دايما بنتقابل في ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام. وبعدين يعني هي هتفضل مظلومة لحد امتى؟ يعني الفقرة دي هتفضل كل اسبوع مظلومة. انا قررت ان دلوقتي لا، هنبدأ الفقرة دي ونجيب اغنيتين ثلاثة ونعملهم ميكس وبتاع، وكل اسبوع كده نيجي عليها عشان غلبانة يعني. لا بقى كفاية قوي لحد كده. كل سنة وانت طيب يا احلى حسام. بص انا بحب كل ما هو تسعيناتي، وطلبت منك قبل كده محمد زياد. والله هو المشكله ان انت بتطلبي، انا المشكله ان انا بنسى، انا بكتب قدامي بس عايز حد بقى يفكرني ان انا كتبت. حاضر. دي مين؟ دي استاذه امل من اسكندريه، منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليك. غاده منصور من الاسماعيليه، مساء الفل والروقان ومنور الدنيا كالعاده، وكل سنه وانت طيب ويعود عليك الايام كلها بخير، ويا ريت بقى انغام ويكون حاجه من الالبوم الجديد. حاضر، عيني الاثنين. كمان عندي اسرية عمران، كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليك، ميرسي على الدعوات الحلوه طبعا. وبتقول ممكن ليه تورنيدو اللؤي، ده كلام محترم. او محمد عدوية، ده كلام محترم. او مين تاني بقى؟ او مصطفى حجاج، ده كلام محترم برضه. ماشي مصطفى حجاج، وكل سنة وانت طيب وبخير، ومناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة وانت طيبة. داليا الهادي، يا اهلا يا اهلا، بتقول لي تصدق ما حضرتش ميني تورنيدو حمادة هلال قبل كده، افتكرته من اول اغنية. والله عايزين نعمل فعلا حاجة لحمادة، يعني برضه حمادة حبيبي يعني. حاضر، نجيب حاجه لحماده هلال. امتى كل ده هيتعمل معرفش، بس ان شاء الله باذن الله. قول يا رب كده باذن الله. طيب عندي كمان هاله، مرسي الاول على الكلام الحلو، بتقولي حلقه روعه كالعاده وموفق ان شاء الله. جيت متاخره النهارده، ربنا يفرح قلبك وحياتك، مرسي على الصوره اللي انت بعتها. طلبت منك اكتر من مره اغاني لؤي، نعمل ميني تورنيدو لو ممكن. حاضر ماشي، متفقين انتوا النهارده على لؤي. ماشي، انا بحب لؤي برده. في كمان استاذ حسام، كل سنه وانت طيب، بمناسبه المولد النبوي الشريف ومستمعينك واسرتك وكل حبايبك، اهل الزاويه الحمراء كلهم، بيقول لك كل سنه وانت طيب، والدرب الاحمر كمان، حبيبي منور الدنيا كلها، وتحياتي لكل اهل الزاويه الحمراء والدرب الاحمر. يلا نسمع بقى كام اغنيه كده نحاول يعني. معلش طبعا عارف انتم مستنيين المسابقه بس عشان الوقت، ف ولا اسمعها لكم وتفكروا فيها على بال ما النشره وبتاع والحاجات. يلا يلا اسمعوا المسابقه وفكروا فيها براحتكم خالص. سهلة جدا، دي مزيكا بتاعت عمل فني، فيلم او مسلسل او مسرحية، كل اللي عليك تعرف ايه هو اسم العمل الفني. بس كده يعني، بتهيألي دي اسهل حاجة ممكن نجيبها النهاردة. يلا نسمع كم اغنية كده كلهم جوه الوكمان ونرجع بعدها على طول. هنسمع بيرهابس، وهنسمع سوي، وهنسمع اي هاف نوثينج. رجعين ومكملين الساعتين الجامدين. ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. انتوا بتسمعوا ساعتين جامدين.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كلاوديو ديسكاليتسي الرئيس التنفيذي لشركة إين الإيطالية، وثمن الرئيس الشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة الشراكة زيارة استثماراتها في مصر، والتي تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للغاز وتعكس في الوقت نفسه قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا، ومشددا على استمرار مصر في تقديم التيسيرات اللازمة لشركة إيني وتذليل أي تحديات تواجه أعمالها في البلاد. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني حرص شركته على تعزيز دورها كأكبر شركة طاقة عاملة في السوق المصرية، موضحا أن إجمالي استثمارات الشركة بلغ 8 مليارات و500 مليون دولار، ومنوها بمواصلة الشركة تنفيذ برنامج استثماري متكامل في مصر. في ختام زيارته لعدد من كبرى شركات التعهيد العالمية بمحافظة الإسكندرية، تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شركة تيلي بيرفورمانس الفرنسية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال خدمات الأعمال. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية كبيرة، وفي مقدمتها توافر الكوادر البشرية المؤهلة وتعدد اللغات وانخفاض التكلفة التنافسية، بما يعزز قدرة مصر على التوسع في تصدير الخدمات الرقمية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال. عقب زيارته لعدد من شركات التعهيد بالمحافظة، تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، مؤكدا أن الرؤية المتكاملة لتطويره تتركز على إعادة صياغة الواجهة البحرية للمدينة في ضوء سعي الدولة للارتقاء بجودة الحياة في المدن المصرية وتطوير الواجهات الساحلية. وزير الخارجية والتعاون الدولي وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط تناولا هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة، وشدد عبد العاطي على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات الراهنة، وأكد أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كما شدد عبد العاطي على ضرورة ضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة وعدم عرقلة حركة السفن وضرورة تجنيب الممرات المائية الدولية تداعيات التصعيد والتوترات الإقليمية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد بحث مع ممثلي شركتين إيطاليتين تطورات مشروع استثماري لإنتاج الإيثانول الحيوي باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 278 مليون دولار. ورياضيا، منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة فاز على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 3-0 في افتتاح مشوار بطولة إفريقيا التي تستضيفها كينيا والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: على مساحة 191 فدانا وفي قلب العاصمة الإدارية الجديدة، يرتفع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي واحدا من أبرز الصروح الدينية التي شيدت في مصر خلال السنوات الأخيرة. المسجد يتسع لأكثر من 130 ألف مصلٍ، وتعلوه مئذنتان يصل ارتفاع كل منهما إلى 140 مترا. ولم يقتصر المشروع على ضخامة البناء، فقد جمع بين الأصالة والمعاصرة في طرازه المعماري، وأصبح من أبرز أيقونات العمارة الإسلامية الحديثة. وحصد مسجد مصر 3 جوائز عالمية من مؤسسة Engineering News Record. إنه النموذج لمسجد لم يعد مجرد مبنى للعبادة، وإنما صار معلما دينيا وثقافيا بارزا في قلب العاصمة الجديدة.
1: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 90.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90. النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري، ولكن طبعا زي ما انتم عارفين ان بعد نشرة 6 على طول ده معاد نشرة المرورية. بيكون معانا طبعا زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول ملف الامني والمروري بالراديو 90-90 عشان يقول لنا ايه اخبار الحالة المرورية دلوقتي. محمد مساء الخير.
2: مساء الكل احسان، اهلا بيك، كل سنه وانت طيب واستاذ المستمعين بخير وسعاده دايما.
1: حبيبي وانت طيب وبخير. وقول لنا بقى اخبار الحاله المروريه ايه النهارده بالذات ان يوم الثلاث ده في ناس بتبقى قافله منه من الصبح، يعني من غير ما ينزل ما نزلش في طرق واقفه مش واقفه هو قافل. فقول لنا كده اخبار الدنيا النهارده.
2: طيب خلينا نطمنك احسان ونطمن الاستاذ المستمعين ونستعرض اهم المحاور اللي بدات تشهد بعض الحسابات المروريه خلال فتره الذروه المسائيه واهم الطرق البديله برعايه اندرويد. وهنبدا النهارده من القاهره. القاهره بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من اعلى كوبري الجيش ومتجه الى مناطق شارع الثوره ونكمل على مناطق النجاة بعض الاحجام المروريه، عشان كده بيفضل ان احنا بنروح لخارج من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ونتجه الى النهارده محور شيزو ادي او هنستخدم كوبري جاردينيا او نستخدم محور المشير طنطاوي. بعض الكثافات ايضا اعلى كوبري حديقه الزيتون المتجه لمناطق الكابلات والمطريه هروح استخدم كوبري سراي القبه، اعلى كوبري حدائق القبه بعض الاحيان اللي خارج من مناطق مدينه نصر المتجه لسكه الويلي والزاويه الحمراء، عشان كده هروح استخدم شارع امبراطور رمسيس ونطلع منه على شارع لطفي السيد ونكمل من هناك على نفق احمد سعيد، ومن نفق احمد سعيد بندخل مناطق دير الملاك والحدائق ومناطق الزاويه. طلع سليم النهارده الاحجام في النهارده مرتفع معانا نسبيا، هيفضل ان احنا بنستخدم محور النصر او الخليفه المامون واعلى كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو واحجام متفرقه، هيفضل ان احنا الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه هنستخدم باقي الكباري الاخرى او هنستخدم المسطحات الارضيه في كورنيش النيل بتقدمها بعض الكثافات اللي هي دلوقتي من مناطق المعادي ومتجه الى مناطق الملك الصالح والاتجاه الاخر عند مناطق جاردن سيتي بعض الكثافات المروريه، عشان كده هروح نستخدم كوبري الحضارات، الاوتوستراد بتقدمنا بعض الكثافات في منطقه شقه التعبان، عشان كده اللي خارج دلوقتي من مناطق المعادي والمتجه الى مناطق المعطل ممكن نسلك محور حسب الله الصفراوي نروح لمحافظه الجيزه. الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في ميدان الجيزه وخاصه في نفق بعيد بين بركات اللي جاي من شارع مراد ورايح على مناطق المنيب ومتجه للبحر الاعظم، وبعض الكثافات ايضا اللي جايه دلوقتي من اعلى كوبري الدقي متجه الى مناطق فيصل والهرم من شارع ثروت، عشان كده بننصح كل اللي جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم نروح نستخدم شارع الجامعه ونطلع منه ايضا او شارع جامعه الدول العربيه ونطلع منه على شارع السودان. في نطاق قطاعات الطرق الدائريه منذ الصحراء بتقدم بعض الكثافات المتجهه لمناطق القصر الغربي، عشان كده كل اللي خارج من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد ورايح مناطق القاهره او رايح مناطق الجيزه ممكن نروح نسلك النهارده محور ريد الفرج او هنستخدم محور 26 او هنروح نستخدم ايضا في الطريق السياحي. قطاعات الطرق الدائريه مجرد بتعمل بشكل طبيعي، بعض الكثافات اعلى دائري السلام والمرج واعلى الزراعه واعلى مناطق بسوس في نطاق مضيق او تحديدا اعلى المنيب بتقدمنا بعض الكثافات اللي نزل على مناطق البحر الاعظم، في نطاق مدينه اسكندريه احسان بتقدمنا بعض الكثافات في محور قناه السويس المتجه لمناطق محرم ريف هنروح نستخدم محور التعمير، وبعض الكثافات اللي زارت عندنا في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كيروشيز مول هو محور ابو قير عند منطقه كفر عبد وميدان الوزاره، عشان كده هنروح نستخدم محور المحموليه الجديد. وكده احنا كملنا جميع الساده المستمعين على الحركه المروريه داخل كافه المحافظات اللي ما زالت حتى الان باقي الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري بالراديو 90-90، شكرا جزيلا دايما ليك على تقريرك الوافي والكافي. شكرا جزيلا يا صديقي.
2: شكرا احسان، موفق دايما، وشكرا للساده المستمعين الكرام.
1: حبيبي الف شكر. وبإننا بنتكلم على اندرايف وان اندرايف هي الراعي الرسمي للنشره المروريه، عايزين نقول كمان ان اندرايف دايما واقفه مع كباتنها وبتوفر لهم حريه اكبر في الشغل بحيث ان كل كابتن يقدر ان هو يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه مع اقل عموله، فبالتالي بيقدر ان هو يكسب اكتر كل يوم. كمان الصيف ده اندرايف مقدمة جوائز أسبوعية وشهرية لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي بجوائز متنوعة، عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وتلفزيونات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين، وكل ده مستمر لغاية شهر سبتمبر. لو أنت من كباتن بلاتينوم على اندرايف ففرصتك في الفوز هتكون أكبر. طبعا تقدر تعرف كل التفاصيل بسهولة من خلال التطبيق، ولو حابب أن أنت تبدأ شغل مع اندرايف الموضوع سهل جدا، نزل التطبيق قدم الورق المطلوب وبعد الموافقة تقدر فورا أن أنت تبدأ الشغل.
0: النشرة المرورية برعاية اندرايف.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جنبي، ساعتين جنبي.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف، مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
6: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: انتوا لسه بتسمعوا ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. نرجع بقى مره تانية لفقراتنا. احنا كده النهارده الحمد لله عملنا ووكمان، يعني بقى لنا كتير ما كناش عملنا الحركه دي. عندنا بقى الميني تورنيدو وعندنا خلي ودنك معايا. ما لحقناش نعمل غير عمرو دياب بس ميني تورنيدو من اول الحلقه. الساعه دي ان شاء الله هيكون في اكتر من حاجه. وخلي ودنك معايا سمعتكم مزيكا بتاعت عمل فني، فيلم او مسلسل او مسرحيه قديم او جديد. كل اللي عليك انك تخلي ودنك معايا كويس قوي، تسمع المزيكا تعرف الاجابه تبعتها لي على طول. نشوف بقى اخبار الرسائل ايه. وطبعا انا عارف ان انتوا خلاص، يعني انا عارف ان انتوا بقيتوا عازرين وملتمسين الاعذار ان في رسائل بتتاخر في القرايه من اول الحلقه على فكره، عشان احنا بنبدا متاخر شويه وبعدين بيبقى فيه برضو شويه زحمه والطوارئ بيبقى زحمه وحاجات كتيره بتبقى زحمه. طيب عندي سامح تهامي منور الدنيا بيقول لي مساء الخير، احلى حاجه فيك ان اي حد بيطلب منك اي حاجه بتقول له حاضر من عينيا، قلبك كبير مش بتكسف حد حتى لو بعد شهرين، بس المشكله انك بتنسى ودي موسيقى كذا. ما هو طب انا راضي ذمتك، تعالى اقعد مكاني اسبوع واحد خلاص وقول حاضر برضو وبتاعه كده، وهسالك الاسبوع اللي بعده قلت حاضر كم مره وعلى ايه، لو افتكرت يبقى ليك الكلام. والله هنعمل ايه، اطلب اللي انت عايزه حبيبي، اطلب اللي انت عايزه. في كمان عندي هاله بتقول تقريبا دي مزيكه كذا ولا انا شكلي جعانه. لا انت ممكن تكوني يعني في شويه جوع او حاجه، بس هي الاجابه بتاعتك صح 100%. عندي كمان هويدا شعبان منورة الدنيا كلها بتقول لي مساء الخير، اخباركم ايه، وحشتوني وسمعني الموسيقى، او بتسال عن الموسيقى يعني. طيب الموسيقى طبعا اللي لعبناها بعد النشره زي ما انتم عارفين وكلمتكم في اول الاسبوع، ان انا جبت مجموعه من المقطوعات الموسيقيه بتوزيع الاستاذ الموسيقي عازف الجيتار وحيد ممدوح. والمزيكا اللي سمعناها بعد النشره المروريه على طول هي كانت بتاعت اغنيه حبيبي حبيبي تعالى الحقني. كويس، كل يوم بجيب لكم حاجة مختلفة، تغيير برضو عن دايما المزيكا اللي كنا بنسمعها دايما بعد النشرة. مساء الفل عليك يا حسن منور الدنيا كالعادة، بجد والله أحلى ساعتين بيفرقوا في يومنا جدا، الحلقة تحفة طبعا، وياريت أغني له أي دي وعد. حاضر يا وعد، هنبدأ له أي حالا دلوقتي. كمان عندي خلود بتقول ياريت تورنيدو محمد فؤاد، وجميل قوي الميني تورنيدو بتاع عمرو دياب. والله والله عندك حق، والله عندك حق على موضوع فؤاد ده. بتقول بقى انا مستنيه يوم الجمعه عشان اسمع المفاجاه اللي محضرها، والله على موسيقى اسمهان يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي. ويمكن المسابقه تكون مزيكه الغول لهاني شنوده. لا خالص دي مش سكه هاني شنوده تماما. طيب عندي يسرية عمران منوره الدنيا كلها بتقول لي جميله موسيقى يا حبيبي تعالى اللي هي اسمهان. تسلم اختيارك يا غالي، ربنا يخليك يا رب. ده لسه الايام اللي جايه محضر لكم حاجات اجمل واجمل كمان. في مساء الفل، عايز اعمل اهداء لابني يامن، عيد ميلاده خلاص يوم 28، بقول له كل سنه وانت طيب يا قلب مامي، وبنسلم على لارا ورشدي، وبقى معانا متابع صغنن جديد اهو يامن. هو تقريبا يامن بعت لي رساله، تعالوا نسمعها كده مع بعض. حبيب قلبي عم حسام انا كويس انت كويس، يبقى كده عندي لارا بالترتيب، لارا رشدي يامن، احلى ثلاث اولاد وبنات في الدنيا كلها. في كمان عندي هاجر سعيد مساء الفل، وبتقول لي عايزه محمد حمائي الجديد. ماشي حاضر، وطبعا الاول مرسي على دعواتك الحلوه، وبتقول ان شاء الله ربنا يرزقك زياره بيت النبي انت ووالدتك يا رب، اشكرك جدا جدا اللهم امين، ولازم نقدر مجهودك يا حس، احنا مسامحين صدقني، المهم نسمعك ده اهم، ربنا يخليك يا هاجر يا رب تسلمي لي. في كمان ممكن أغنية نفسي حد يقول لي يا كوتي لأحمد سعد، سيلا بنتي بتحبها جدا. دي مين اللي بعتها، مين اللي بعتها دي؟ أمل. دي أمل. حاضر يعني حاضر. طب أقولك على حاجة، ممكن أختم بيها النهاردة يعني آخر الحلقة خالص هنسمعها. كويس، يبقى نكتب عندنا كوتي عشان خاطر سيلا. خلاص اديني عملتها هو، كتبتها قدامي، وإن شاء الله بإذن الله هفتكر. عادل محمد حبيبي منور الدنيا كل سنه وانت طيب وبخير، يا رب تكون دايما بخير كده. في كمان مروه عبد الحليم فرغلي، ربنا يخليك يا رب، تسلمي على كل تعليقاتك الحلوه من اول الحلقه على اغنيه، وبتقول الساعتين الجامدين بقوا ساعه واحده. معلش هنعمل ايه، هنعمل ايه. الاقبال شديد الحمد لله، الف حمد والف شكر. وبتقول لازم نعوض الموضوع ده، يبقى البرنامج 3 ساعات. حاضر حاضر، كل اللي انتوا عايزينه انا حاضر. المقطوعة هيلة ووكمان كمان جنان، وانا كنت هطلب منك مش عارف كنت هطلب منك سوي، انت كبالي بالعربي مش فاهم، انا قلت هساوي فقلت ايه اللي سوي. هطلب منك سوي، ربنا يساعدك زي ما بتساعدنا يا ربنا يخليك. دي غاده منصور. طيب انا لسه في رسائل كتير كمان. ساسا شميس مشكورك جدا جدا، عامله مجهود خطير على الفان بيج وعلى الواتساب كمان، منوره الدنيا كلها، مساء الفل. في كمان عندي دكتوره اسراء كبالي اجابه بس لا مش مظبوطه، تقول كل سنه وانت طيب وفين حلاوه المولد، انا بحب الملبن الاحمر. انا ما بحبش الملبن خالص يعني، ولا اي نوع ملبن، لا احمر ولا اخضر ولا اصفر ولا بسكر ولا ساده، انا ماليش في الملبن تماما. برضو حلاوة المول دي أمزجة والله العظيم أمزجة. يلا بينا. لؤي من الناس اللي طلبت النهاردة كتير من أكتر من حد، وكل الناس تقول نسمع ميني تورنيدو لؤي، فتعالوا يلا نعمل كده، نسمع شوية أغاني من أغاني الراجل ده اللي المفروض، ودايما بقول الجملة دي ويعني أنتوا عارفين أنها صح، الراجل ده المفروض كان يبقى في حتة تانية خالص، أكبر من كده بكتير. ايه المشكله، ايه العطله جايه منين، انا مش عارف. بس يعني طب معلش، ممكن قبل ما نسمع بس الاغاني بتاعته هنروح افكركم بالمسابقه بسرعه جدا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 للخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 للخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 للخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
4: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية،
3: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
3: يلا نتصل حالا.
4: رقمهم 16541. الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.

0: سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: رجعنا عشان نكمل الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين وسمعنا مين تورنيدو لؤي. حلو لؤي برضو، جميل لؤي برضو، خطير لؤي، في حته تانية لوحده خالص. طيب عندي سهر بتقول مساء الفل، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب وبخير، حلقاتك جامده كالعاده. الاسبوع اللي ما كنتش موجود فيه ما كانش ليه طعم، ربنا يخليك يا رب. بتقولي معلش ما بعرفش اكتب لك كتير عشان ببقى يعني ما بعرفش اكتب وانا ساقع على المحور. ولا يهمك، هي مصره ان الاجابه بخيت وعديل. وبتقول لي يعني حتى لما كان عادل امام بياكل الفخده وكان بياكلها وشيرين كانت بتاكل ديك رومي. والله لا، والله لا، هو اقول لك على حاجه، هو كان بياكل حاجه تانية يعني في الفيلم ده، كان بياكل حاجه تانية. سهلتها اهو. طيب في عندي ازيك عامل ايه، دي موسيقى كذا. بدور على الاسم، لو نكتب اسامينا بقى بدل ما ده رقم اخره 311. بشكرك جدا او بشكرك جدا، ولو انت برضو سامعني او سامعني يعني اكتبوا لي اساميكم نقولها برضو تاني عادي خالص. غزل كمان مجاوبه صح، والله برافو عليك، شاطره جدا. في كمان احمد كاتب لي اسم العمل الفني واسم المؤلف الموسيقي كمان، احمد عبد الحميد. انت بقالك قد ايه ما جيتش يا احمد؟ انت بعت لي من فتره كده اهداء واختفيت صح، عشان بس بوريك ان انا الى حد ما بفتكر. في كمان معاك ابو لامسي، كل سنه وانت طيب وبخير، ودي موسيقى كذا، الاجابه طبعا مظبوطه 100%. في كمان عندي اساسه شميس، ربنا يخليك يا رب، دايما مفرحه قلبي بكلامك الحلو كده يا غاليه، والله ربنا يكرمك. بتقول الجمال عدى الكلام. كمان عندي مساء الورد، ده موسيقى كذا، ده رامي بيقول كل سنه وانتم طيبين ويا ريت تقرا الرساله منور الدنيا كلها يا رامي. رقمك اخره 82 واجابتك صح جدا جدا. كمان معاك سيد من المنيا، مساء الخير، احلى برنامج، اول مره اشارك معاك، اعتقد دي مزيكة كذا وعايز اغنيه لاحمد سعد. حاضر، احنا هنختم النهارده باغنيه لاحمد سعد عشان خاطر سيلا، عشان خاطر سيلا. كمان في كمان دي موسيقى كذا، دي دكتوره شروق. حاضر، وقالت لي هاي يعني ماشي، حاضر هاي اوكي. طيب انا عندي بقى كمان تقريبا سيلا، لسه كنت بقول اسمها دلوقتي، تقريبا هي بعتلي رساله بس مش عارف ليه مش عايزه تيجي، يعني بحاول اعمل لها داونلود بس مش عايز. طيب هنشوف اخبار المشاكل ايه. حاضر، هنسمعها كمان شويه. في كمان مساء الروقان والحماس عليك، ميكساتك الرهيبه دايما متالق كالعاده، عمرو دياب كان ميكس حلو، كل سنه وانت طيب. دي نيرمين حشاد، وبتقول لي مفيش رشدي النهارده عشان مزهقني جامد. ليه بس؟ ليه ده احنا عندنا غير رشدي، ده الراجل الكبارة بتاع البرنامج، بيقول هو قاعد بيسمعك بس مش هخليه يشارك، انت قافش عليه جامد. طب ينفع تنسي عبد الرحمن اخوه؟ ينفع ايه؟ تنسى عبد الرحمن اخو رشدي؟ ينفع كده يقول رشدي ولارا وما قالش اسمي؟ ما تزعلش. بتقولي انا اللي بتعاقب. لا طبعا انا مش ناسي ولا حاجه، بس عشان رشدي هو اللي سجل لي قبل كده، فطبعا عندنا لارا بالترتيب اهو، لارا ورشدي وعبد الرحمن وسيلا وكله يعني دورين الدنيا كلها. لا انا اسف. طب شيماء بتقول لي دي مزيكه كذا، دي رقمها اخره 22 صح جدا. طب ما انتوا شاطرين اهو، والله شاطرين جدا جدا. المسج بتاعت سيلا بقى نسمعها كده بسرعه.
2: ازيك يا حسين؟ حظك
1: والله العظيم انا اللي بموت فيك حبيبه قلبي، هجيب لك الاغنيه اللي انت عايزاها بتاعت كوتي. حاضر هجيبها لك. في كمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيب وبالامه الاسلاميه بكلها بخير، ميرسي على الدعوات الحلوه طبعا اللي مبعوتها. وبيقول حل المسابقه هي كذا، ربنا يحفظك ويخلي لك والدتك يا رب. دي اميره عصام، ربنا يخليك يا اميره، بشكرك جدا جدا جدا جدا. طيب نسمع ايه المزيكا مره كمان، عشان هنروح دلوقتي نسمع ميني تورنيدو. مين بقى؟ محمد فؤاد. والله محمد فؤاد، يلا

يلا انا عايز اعرف بقى المزيكا اللي احنا سمعناها دي مزيكة مين. انا نفسي تكتب اسمك رقم اخره 667، نفسي تكتب اسمك مره بس في العمر كله، وانا بعد كده هبقى ادور عليها. بس بيقول لي اغاني عمرو دياب كانت تحفه، احلى ساعتين جامدين، وكل سنه وانت طيب وبخير حبيبي، بشكرك جدا جدا جدا. يلا محمد فؤاد وجمال محمد فؤاد، ابعتوا لي على الرقم الواتساب 010 490 904، هنرجع عشان نكمل الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: بحلم

0: هو خلاص يعني فاضل وقت قليل جدا جدا، بس انا مصر برضو ان انا اجيب ميني ميني تورنيدو، يعني اللي هو هيبقى اغنيتين ثلاثه بس، عشان ايه الوقت وعشان برضو نرضي كل الناس، لان برضو تامر عاشور من الناس اللي طلبت مني النهارده، وتحديدا اغاني الالبوم الاخير. عايز اسلم جدا جدا جدا على صديقتي العزيزه اختي الصغيره دنيا، منوره الدنيا كلها يا دنيا، ومبسوط ان انت سامعانا النهارده، ويا رب دايما كده اسمع عني بكل خير. مساء الفل والهنا والسعاده عليك. عندي بقى كمان لورا حبيبتي بعتت لي رساله اخيرا، كانت قلقانة عليها طول الحلقه معرفش ليه، اخيرا بعتت لي رساله.
1: ازيك يا حبيب قلبي؟
0: اهلا،
1: نورت الدنيا الحلقه. الشغل علينا حلو دي، بنت حلو قوي.
0: النبي انت اللي حلوه قوي قوي قوي قوي، اتاخرت عليا النهارده ليه كده؟ الناس بتسال عليك، دي مش ليك الجمهور، المفروض تبعتي له الحاجات والتحيات والحاجات اول الحلقه. ام روجي منوره الدنيا ودايما عامله مجهود خطير والله، سواء على الفان بيج او على الواتساب، منورين الدنيا. في كمان بسرعه بسرعه بسرعه، كل سنه وانت طيب، حال المسابقه كذا، وبعدين في الجمال والروقان ده كله عمرو وفؤاد وكمان تامر عاشور، وبعت لي بقى تسقيف كتير قوي، ده رقم اخر 71. بشكرك جدا او بشكرك جدا. كمان عندي روبي بتقول يا ريت تورنيدو لسامي يوسف لو موجود، او ادم الله يبارك لك. حاضر حاضر حاضر يا روبي. ايه الجمدان والعسل ده كله بجد، لو طول ابعت لك ربنا يخليك يا رب، من اسكندريه لغايه عندكم، بحب محمد فؤاد القديم قوي. ونسمع بقى احنا سمعنا الرساله بتاعت سيلا دي، مام سيلا هي اللي بعت امل، مدام امل منوره الدنيا كلها ومرسيه على كل حاجه حلوه. يلا معلش انا عارف ان والله في رساله انا ما قريتهاش، بس عشان عايز الحق يعني اجيب لكم اخر ميني تورنيدو، عشان احنا لسه كمان هنختم باغنيه كوتي، وكل ده هيخلص في 8 دقايق ازاي؟ قولوا يا رب. يلا تامر عاشور وراجعين ومكملين الساعة

والله نفسي اكمل الميني تورنيدو ده ونفسي اقعد معاكم اكتر من كده. النهارده الحلقه عدت بسرعه قوي. عايز اشكر جدا جدا كل الناس اللي بعتت من اول الحلقه وفي نص الحلقه وفي اخر الحلقه. عائشه بشكرك جدا جدا. كمان اماني سعيد ربنا يخليك يا رب تاني الاجابه صح. منى يوسف, روبي, ايمو, وفاء, حنان, مي عصام, كل الناس, مش عايز انسى حد, يسريه طبعا, وساسه شميس, منورين الدنيا كلها. نقول الاجابه الصح. الاجابه الصح بتاعت مسابقتنا النهارده, الحل الصحيح هو فيلم الارهاب والكباب. معلش ان انا حتى مش هلحق اقول لكم التفاصيل بتاعت الفيلم, بس عشان الوقت وعايزين نلحق نلعب اخر اغنيه. المهم عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا, كل اللي تابعونا, كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا, وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من الساعتين الجامدين. كنت معاكم حسام عصام, والاغنيه الاخيره دي اهداء عشان خاطر سيلا طلبت الاغنيه دي, وكمان انا بهدي الاغنيه دي برضو لارا والرشدي والعبد الرحمن واليمن, وكل الناس بشكرهم جدا جدا. وبكره ساعتين جداد وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بمحافظات مصر المختلفة، وأكد مدى توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، وذلك بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العلمين اليوم مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة الشركة لزيادة استثماراتها في مصر والتي تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للغاز وتعكس في الوقت نفسه قوة العلاقات التعاون الثنائية بين مصر وإيطاليا. وشدد السيسي على استمرار مصر في تقديم التيسيرات اللازمة لشركة إيني وتذليل أي تحديات تواجه أعمالها في البلاد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بمدينة العلمين اليوم الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من المسؤولين. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد حرصه على تفقد كورنيش الإسكندرية الذي تتركز الرؤية المتكاملة لتطويره على إعادة صياغة الواجهة البحرية للمدينة باعتبارها أحد أهم عناصر هويتها وذاكرتها، ومتنفسا مفتوحا لأهالي الإسكندرية وزوارها، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية للارتقاء بجودة الحياة في المدن المصرية وتطوير الواجهات الساحلية بشكل عام. جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي لمشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، وذلك بعد انتهائه من زيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجال التعهيد بالمحافظة، وذلك برفقة محافظ الإسكندرية. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور رأفت هندي قال إن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العاملة في صناعة التعهيد لتوسيع نطاق أعمالها بما يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية لهذه الصناعة كوجهة رئيسية لتكنولوجيا المعلومات وتعهيد العمليات التجارية وغيرها من الخدمة الرقمية. جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء اليوم لعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة التعهيد بمحافظة الإسكندرية. وزارة الداخلية قررت مد باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الثانوية الأزهرية والدبلومات الأجنبية حتى يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، والتقديم من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg. طفل فلسطيني أصيب اليوم برصاص قوات الاحتلال في مخيم شمال القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم لعملية استيلاء قوات الاحتلال على معهد قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا إيران من أن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره على الفور وبشكل منهجي. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد اليوم أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدها، وإنما يرتكز على الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدا وزير الاتصالات أن هذا يمثل أحد الركائز الرئيسية في منظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة. ورياضيا، منتخب مصر تحت 23 سنة تصدر تصنيف المنتخبات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما برصيد 28 نقطة، وذلك وفقا للتصنيف المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، ليأتي في صدارة التصنيف متفوقا على جميع المنتخبات المشاركة. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. مولد المصطفى نور أضاء الدنيا.
1: في يوم مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف إنك بالصلاة على سيدنا محمد أنت بتمتثل لأمر الله؟ تعرف إنك بالصلاة على سيدنا محمد بتحصل على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى؟ يكتب بيها ليك 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات. صلاة سيدنا محمد سبب في إجابة الدعاء، سبب حصولنا على شفاعته صلى الله عليه وسلم. الصلاة على سيدنا محمد تبشر العبد بالجنة. الصلاة على سيدنا محمد تنفي البخل والفقر عن العباد. الصلاة على سيدنا محمد تنجي العبد من مهالك الدنيا والآخرة. الصلاة على سيدنا محمد سبب البركة في البيت، سبب دوام المحبة بين القلوب. تتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه. في يوم مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90
2: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90. ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحشوني جدا من الاسبوع اللي فات عشان كنت اجازة, فالعودة من بعد الغياب الواحد برضو بيفتقد الهوا جدا معاكم وبيفتقد المزيكا اللي بنلعبها سوا والمسجات الحلوة بتاعتكم. وحلقة الثلاث النهاردة سمعني مزيكا يعني اقوى 10 اغاني, وسباق الاغاني بتاعنا التوب 10 النهاردة اجمل 10 اغاني مكسرين الدنيا الفترة دي. ومعانا التوب 3 بتوعنا عشان نخش نفوت على صفحة راديو 90 90. معانا بنت مين لنجم الجيل تامر حسني, لولا البنات للهضبة عمرو دياب, وجريء قوي التوليت. نخش نفوت توب 1 توب 2 توب 3 عشان ندلع الدلع في الحلقة الجميلة دي. واحب اقول لكم ايه تاني, مثلا 199 رقم الاس ام اس والواتساب بتاعنا 010-400-9904 تبعتوا لي على طول لو عايزين تسمعوا اي تراك وسط السباق اللذيذ بتاعنا. ومعانا اغنية جديدة لسه نازلة دلوقتي الكينج محمد منير بيسألوا عنك, فهنسمعها ونرجع نبتدي حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ويلا بينا نبدأ سباق حلقة الثالث من سمعني مزيكا، ونبدأ بالمركز العاشر معنا النهاردة اللي احتله النجم نبيل بأغنية العسل. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
2: منتخب مصر تحت 23 عاما تصدر تصنيف المنتخبات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 28 نقطة، وذلك وفقا للتصنيف المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، ليأتي في صدارة التصنيف متفوقا على جميع المنتخبات المشاركة. نادي الترسانة هنأ اليوم بطل النادي عبد الرحمن هيثم بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في

0: والزمالك لحكام مصريين.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90. شغل مزيكا في المدكوك. سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90-90. سمعني مزيكا. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدعتك هنا، علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدعتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
0: الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 و7 و9 ومكملين سباق الاغاني بتاعنا. وصلنا دلوقتي للمركز التاسع. معنا النهارده اللي احتله النجم محمود العسيلي باغنيه البحر الشمالي. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: خلينا نروح للمركز الثامن معنا النهاردة اللي كان من نصيب النجم محمد عدوية بأغنية اللي نسيني نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري. ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، والاس ام اس بتاعتنا 1 90 9، تقدروا تبعتوا لي او الواتساب 010 400 90 90 4. لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم فيه يتلعب حالا. خلينا نروح دلوقتي للمركز السابع معانا، اللي احتلته النجمة لطيفة بأغنية النص الحلو، ونسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ولاد الحلال.
3: خلينا نروح المركز السادس معنا النهارده اللي احتله النجم تامر عاشور بأغنية ولاد الحلال، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بمحافظات مصر المختلفة، وكذا مدى توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، وذلك بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العلمين اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة الشركة لزيادة استثماراتها في مصر والتي تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للغاز وتعكس في الوقت نفسه قوة علاقات التعاون الثنائية بين مصر وإيطاليا. وشدد السيسي على استمرار مصر في تقديم التيسيرات اللازمة لشركة إيني وتذليل أي تحديات تواجه أعمالها في البلاد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بمدينة العلمين اليوم الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من المسؤولين. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد حرصه على تفقد كورنيش الإسكندرية الذي تتركز الرؤية المتكاملة لتطويره على إعادة صياغة الواجهة البحرية للمدينة باعتبارها أحد أهم عناصر هويتها ومتنفسا مفتوحا لأهالي الإسكندرية وزوارها، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية للارتقاء بجودة الحياة في المدن وتطوير الواجهات الساحلية بشكل عام. جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي لتطوير كورنيش الإسكندرية عقب انتهائه من زيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجال التعهيد بالمحافظة، وذلك برفقة محافظ الإسكندرية. وزارة الداخلية قررت مد باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية والدبلومات الأجنبية حتى يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، والتقديم من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg. مصر رحبت بقرار الولايات المتحدة لرفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة من شأنها الإسهام في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف المواتية لعودة سوريا إلى ممارسة دورها في محيطها العربي والدولي. هذا ودعت مصر إلى مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق خلال هذه المرحلة، وشددت على أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع عبد الله صابر فضل وزير خارجية جمهورية تشاد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وتشاد والحرص على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير محمد إدريس ديبي. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد اليوم أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدها، وإنما يرتكز على الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدا أن المهندس يمثل أحد الركائز الرئيسية في منظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة. جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تدشين منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة المهندس الذي نظمته نقابة المهندسين. ورياضيا، نادي الترسانة هنأ اليوم بطل النادي عبد الرحمن هيثم بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في منافسات المصارعة في منافسات وزن 125 كيلوغرام بدورة البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في إيطاليا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 في ذكرى المولد النبوي، ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: من العاصمة الإدارية الجديدة إلى العالمين الجديدة، يتكرر مشهد واحد: مدينة مصرية جديدة ومساجد جديدة تتشكل داخلها. فالعالمين الجديدة جاءت ضمن المدن التي شهدت إنشاء مساجد كبرى متكاملة الخدمات، إلى جانب المنصورة الجديدة ومحاور عمرانية أخرى. وهذه المساجد شيدت على الطراز المعماري الإسلامي الحديث لتجمع بين الوظيفة الدينية والصورة المعمارية للمدينة الجديدة. وهكذا لا تغيب الهوية الدينية عن المدن التي تتشكل في مصر الحديثة، بل يحضر المسجد منذ البداية جزءاً من العمران ومكوناً من مكونات المجتمع الجديد.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90 خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين حلقه الثلاثه يعني سباق الاغاني. ووصلنا دلوقتي للمركز الكام بقى الخامس النهارده، النجم احمد سعد باغنيه 9 ونص، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين حلقه الثلاث يعني زباله اغاني. ووصلنا دلوقتي للمركز الرابع معانا اللي احتله النجم رامي صبري باغنيه فلتة، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38 ليلا 24. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 45% ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 32 ليلا 27، شرم الشيخ نهارا 37 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 29، بورسعيد نهارا 31 ليلا 26، وأسوان نهارا 42 ليلا 17.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة.

57 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 00 19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90.
2: شغل مزيكا فين ما تكون.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا نروح للمركز الثالث النهارده حسب تصويتكم انتوا في حلقه الثالث من سمعني مزيكا جريئه قوي لتوليت نسمعه ونرجع نسمع المركز الثاني والمركز

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا للمركز الثاني معانا النهارده من حلقه الثلاث سمعني مزيكا بنت مين لنجم جيل تامر حسني، نسمعها ونرجع نسمع المركز الاول على طول. يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي الشريف. الراديو 90-90. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز الأول النهاردة في حلقة الثلاث من سمعني مزيكا، لولا البنات الهضبة عمرو دياب نسمع ونرجع نختم الحلقة اللذيذة دي.

طيب خلينا كده نقرا سريعا الواتساب عشان بس ما حدش يزعل مننا لاخر الحلقه. اخويا وحبيبي روح قلبي الاستاذ مينا، احلى مسا عليك. الاسبوع اللي فات كانت الدنيا مكحله من غيرك ليه يا عم، بس الراديو دايما منور الحمد لله. الاسبوع ده انت معانا كل سنه ومش سامعك بخير، كلام بس مش مترتب. وبيقولي مسي على الزاويه الحمراء، شقه شقه شقه، احلى مسا عليكم على الزاويه الحمراء كلها طبعا واهالي الزاويه كلهم. رقم اخره 54. مساء الفل عليك يا مينا، مساء الفل يا قمر. حازم عبد العزيز، مساء الفل عليك يا حازم، بيقول وحشتنا جدا وكانت اجازه سعيده ان شاء الله وافتقدناك الاسبوع اللي فات. وكيتي بتسلم عليك ونسمع اجمد 10 اغاني، يا رب تكون المزيكا عجبتكم والحلقه لذيذه بيكم ان شاء الله. مين تاني؟ ندى، مساء الورد يا مينا. انا ندى اول مره اشارك وعايزه اغنيه انت الدنيا دي بحالها رغم علامه. مريم اختي بتسلم عليك، سلمي عليها كتير قوي قوي قوي قوي يا ندى. وباذن الله بكره هدلعك بلعبك اللي انت عايزاه. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمع المزيكا. كنت معاكم مين عطا، يا رب المزيكا تكون عجبتكم وعلى خيال خيالكم. واستنوا بعدي على طول الدقيقة الأولى والنشرة طبعا مع أخويا وحبيبي طبعا وزميلي إبراهيم عزت، وبعدي على طول حلقة مهمة جدا من راديو تريندينج مع غدير حسان. إن شاء الله كسروا الدنيا وتبسطوا جدا بالحلقة دي، وأشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. محضر لكم شوية مزيكا عينة، بشوفكم على خير.

0: سألتك عن مضيقي. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وشوف بنات جمال وهناك أنا هشتكيكي.
1: لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال. لو في سؤال عن الدلع أنا جد السؤال. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما كنت شمال. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال. لو كنت لا

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حد حط حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وحط إكس على الولاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت بقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: جميل الانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا
1: عمري الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بمحافظات مصر المختلفة، وكذا مدى توفر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، وذلك بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده هو الرئيس السيسي بمدينة العالمين اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة الشركة لزيادة استثماراتها في مصر والتي تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للغاز وتعكس في الوقت نفسه قوة علاقات التعاون الثنائية بين مصر وإيطاليا. وشدد السيسي على استمرار مصر في تقديم التيسيرات اللازمة لشركة إيني وتذليل أي تحديات تواجه أعمالها في البلاد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بمدينة العالمين اليوم الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من المسؤولين. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد حرصه على تفقد كورنيش الإسكندرية الذي تتركز الرؤية المتكاملة لتطويره على إعادة صياغة الواجهة البحرية للمدينة باعتبارها أحد أهم عناصر هويتها ومتنفسا مفتوحا لأهالي الإسكندرية وزوارها، وذلك في ضوء سعي الدولة للارتقاء بجودة الحياة في المدن المصرية وتطوير الواجهات الساحلية بشكل عام. جاء ذلك خلال حرص رئيس الوزراء على تفقد مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، وذلك بعد انتهائه من زيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجال التعهيد بالمحافظة برفقة محافظ الإسكندرية. وزارة الداخلية قررت مد باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية والدبلومات الأجنبية حتى يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل، والتقديم من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg. مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة برفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة من شأنها الإسهام في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف المواتية لعودة سوريا إلى ممارسة دورها في محيطها العربي والدولي. هذا وتدعو مصر إلى مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق خلال هذه المرحلة، وتشدد على أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع عبد الله صابر فضل وزير خارجية جمهورية تشاد سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وتشاد والحرص على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير محمد إدريس ديبي. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد اليوم أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدها، وإنما يرتكز على الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدا أن المهندس يمثل أحد الركائز الرئيسية في منظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة. جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تدشين منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة المهندس المعتمد الذي نظمته نقابة المهندسين. رياضيا، نادي الترسانة هنأ اليوم بطل النادي عبد الرحمن هيثم بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في منافسات المصارعة في منافسات وزن 125 كيلوغرام بدورة البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في إيطاليا. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33 درجة.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 هواها مصري. مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
1: مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مش مجرد يوم بيعدي وخلاص، دي نفحة نور بتتجدد في قلوبنا المعنى الحقيقي للرحمة والهدى، وسيرة طهرة فضلت منارة للإنسان على مر الزمان. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وحط فيه سر الجمال كله، قلب رحيم وصدق وأمانة وتواضع جم. ولما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، قالت بكل بساطة: كان خلقه القرآن. يعني النور ماشي على الأرض بيعطف على الضعيف ويكرم المحتاج ويعفو عن اللي أساء لي وهو قادر يرد الإساءة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانتش أخلاقه مجرد كلمات بنرددها، دي كانت حياة ومعاني بنعيشها. الرحمة عنده طبع، والصدق عنده أساس، والتواضع دايما سمة لكل تصرفاته. وعشان كده احتفلنا بذكراه مش بس بليلة الميلاد، ده امتداد لسيرته في حياتنا اليومية. نتعلم من رحمته ونقتدي بصدقه وتواضعه، عشان تفضل سيرته الطاهرة هي الطريق اللي بنمشي عليه. يا حبيبي يا رسول الله، ولد الهدى والكائنات ضياؤه، ومع ميلاده نزل نور الرحمة، نور رايته الراحمون يرحمهم الرحمن، نور قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا حبيبي يا رسول الله، ولد من قال فيه العلي القدير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم، ذكر في كل وقت وحين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90
2: صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
3: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
2: الراديو 90

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يا مساء الجمال والفل عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل. قبل أي حاجة عايزة أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وينعاد عليكم الأيام والسنين بخير يا رب العالمين. هنبدأ على طول حلقتنا، حلقة يوم التلات 25 أغسطس 2026، بفقرة نجوم الترند كان معتاد، ولكن مستنية من حضراتكم تتواصلوا معايا على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. هتبعتولي إيه؟ تبعتولي بتسمعوني منين؟ وعايزين تسمعوا إيه لمين النهاردة؟ أغاني. وهنبدأ حلقتنا على طول بوائل جسار في حضرة المحبوب، وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

الراديو 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يلا نبدأ حلقتنا على طول ونبدأ بفقرة نجوم الترند ومعكم غدير حسنين ل 11 بالليل. الترند والكلام النهاردة عن النجمة يسرى اللي تهجمت بسبب غيابها عن العرض الخاص لفيلمها الجديد. وقالت ان العرض الخاص المفروض كان يوم 9 سبتمبر وفجأة بقى في شهر أغسطس، وانا ومعظم أبطال الفيلم كنا مسافرين، يا اما بنشتغل او واخدين أجازة. انا بشكل شخصي ما لقيتش حجز على الطيارة عشان ارجع مصر احضر العرض الخاص. والكلام اللي بيتقال عن خلافات بين أبطال الفيلم مش صحيح تماما. ده كلام يسرى. ولسه مكملين أخبارنا برضو في فقرة نجوم الترند والترند والكلام كمان النهاردة كان عن الموسيقار الكبير هاني مهنا اللي كان بيمر بفترة صحية صعبة الحقيقة، اتسببت ان هو يدخل العناية المركزة بعد إصابته بضيق تنفس، ولكن الحمد لله النهاردة حالته استقرت بشكل كبير والدكاترة قرروا ينقلوا له أوضة عادية بدل العناية المركزة. دي شوية كده شوية أخبار من نجوم الترند. نسمع بقى الأغنية دي، أنا بحبها قوي الحقيقة، شارموفرز وفرقة الحضرة، جمال الوجود.

0: راديو 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 هواها مصري، ومعاكم غدير حسين. ومن هنكمل مع بعض فقرة نجوم الترند. من الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة كمان هي المطربة والممثلة اللبنانية مايا نصري، ده بسبب تصريحاتها الأخيرة اللي بررت فيها سبب غيابها وابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وقالت إنها تعبت وخدت دواء تسبب في زيادة وزنها بشكل كبير، وهي مش متعودة على الوزن التقيل يعني أو الكبير، وما كانتش بتقدر تقف على رجليها. ده غير إنها كانت مشغولة برعاية أولادها الثلاثة وهم لسه صغيرين. ده بالنسبة لخبر تاني من نجوم الترند. نسمع الكينج محمد منير وارجع لكم تاني، يلا بينا.

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: بعثة المنتخب المصري للجودو توجهت اليوم إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 من الرياضيين من 26 دولة. البعثة المصرية حصدت خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 المقامة في إيطاليا على 13 ميدالية حتى الآن، متصدرة الدول العربية بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية. المنتخب الوطني لكرة القدم يدخل مرحلة حاسمة من التحضير الفني والبدني تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، حيث ينطلق المعسكر المغلق للفراعنة منتصف شهر سبتمبر المقبل، تمهيدا لاستهلال المشوار القاري ومواجهة كل من أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة زد بعد حصول اللاعبين على راحة بعد مباراة الشرقية إنبي التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
0: صوت الملعب على الراديو 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90 ومعكم غدير حسين. من الرسائل اللي جات لي منى من اسكندرية كاتبة لي كلام حلو قوي، شكرا جدا جدا على كلامك الحلو وقلبك الحلو ده. كمان من الرسائل اللي جات احمد ابراهيم بيسلم علينا بيقول كل سنة وانت طيبة وانت طيبة وبخير، وعايز يسمع حاجة لبهاء سلطان. حاضر. المسابقة هقول لكم عليها دلوقتي. معانا طبعا مسابقتنا زي في كل حلقة، مسابقة لعشاق السينما والدراما من راديو تريندينج. عايزاكم تجاوبوا وتقولوا لي الإجابة الصحيحة جنبها اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان اللي هيكسب بيكسب أغنيتين متتاليتين للمطرب أو مطربة اللي بتحبوهم. فالسؤال بيقول زئرو في فيلم بنك الحظ، إيه الاسم الحقيقي لشخصية زئرو؟ هناء ولا سناء ولا وفاء؟ ما تنسوش تجاوبوا على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. نروح نسمع يعني أغنية بحبها قوي قوي لعزيز الشافعي الحقيقة وعمر طاهر طبعا جد الحسن، وأرجع لكم على طول. بس بعد ما نسمعها هنسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس ولمدة 5 دقايق، وأرجع لكم مرة تانية نكمل أخبار الفن والفنانين في راديو تريندينج على راديو 90 90. لسه معاكو غدير حسين ل 11 بالليل.
3: قميصه كان من الكتان وكان اخضر، وخاتم فضه في يمينه بفص اصفر، واما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كانه البدر بخطوته هالل عليك.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: الأمل مش كلمة، الأمل فعل. الأمل مش إني ألبس نظارة وردي وأقول الدنيا تمام، ده ما اسموش أمل، ممكن يبقى اسمه أي حاجة تانية. الأمل إني أقدر أكمل وأستمر وأمشي كل لحظة خطوة لقدام والفوق. أيوة أنا أقدر، أيوة إحنا نقدر، بس لازم نبقى عارفين كويس ومكتشفين نفسنا نقدر نعمل إيه فنعمله. والله زي ما بقولك كده، ركز معايا بس شوية في الحتة دي. وبمناسبة الأمل تعال أحكي لك لحظة ما تتنسيش، لحظة عاشتها البشرية بأكملها، لحظة بمليون لحظة وأكتر. اللحظة دي كانت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984. أولمبياد يعني رياضة، وفي ناس ليها في الرياضة وناس زي حالاتي مش عارفة مش متابعة. والله كان في مسابقة الماراثون، الاستاد مليان، الناس قدام الشاشة بتتابع مسابقة عادية، وفجأة دخلت في الكادر عداءة بنت من المتسابقات كان شكلها ما يتوصفش، تعبانة ومنهكة وبتمشي بصعوبة شديدة مش قادرة تنقل رجلها من التعب لكنها مستمرة. العداءة دي كانت من سويسرا، اسمها جابرييلا أندرسون، عمري ما نسيت الاسم وعمري ما حنساه. الاسم ده له معنى كبير قوي قوي قوي جوه كل اللي عاشوا اللحظة دي. الناس في الاستاد ما بقتش متابعة مين هيكسب أو مين فعلا كسب، كلهم بقوا مهتمين بالعداءة اللي بتجر رجلها ومصممة تكمل السباق. اتعرف انها خدت ضربة شمس وبكده مستحيل تكسب، بس هي شافت انها بتمثل بلدها وشعبها ولازم تكمل للآخر، لان الاستمرار في حد ذاته شرف. ما كانش حد حيلومها لو انسحبت ولا حد كان حياخد باله، بس هي مش بتفكر غير في مهمتها.
2: زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هات تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: راديو 99 هواها مصري. زي ما
1: الناس اللي قدام التلفزيون بدأوا يقولوا للناس اللي مش متابعة، صاحبتي كلمتني افتح التلفزيون بسرعة وهاتي الأولمبياد. أولمبياد ايه يا ست انت، انا ماليش فيه، انت شكلك رايقة، انا ورايا شغل. كنت بكتب ساعتها، صاحبتي أصرت افتحي بس، تلها طيب ما تزقيش. وفتحت التلفزيون شفت منظر البنت، كان حاجة تشيب. بتهيألي ان كل انسان في الدنيا دي حس لحظتها ان البنت دي بتمثله هو شخصيا. تقريبا خلص السبق والعداءات كلهم وصلوا خط النهاية، بس بالنسبة لنا احنا السبق ما بقاش مين يوصل الأول، السبق كان إن جابرييلا توصل خط النهاية. السبق كان بين الإنسان والظروف، بين الإنسان وطبيعته، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان ومهمته اللي هو جاي عشانها، ولازم نكسب السبق ده. مع كل خطوة كانت بتخطيها كانت دقات القلوب بتزيد، خط النهاية بيقرب خطوة خطوة، بس التعب بيزيد درجة ودرجة. لحد فين هتقدر تصمد وتحتمل؟ كل ما خط النهاية يقرب كل ما الحسرة هتبقى أكبر لو وقعت خالص وما كملتش. كانت لحظات مهيبة، دقات القلوب ما بقتش مستحملة، فوقفنا على ضوافر رجلينا وسناننا بتقرقط في أقرب حاجة ليها، مخدة بقى، مشبك خشب، أي حاجة، أعصابنا مش مستحملة. وأخيرا أخيرا أخيرا وصلت البطلة لخط النهاية، وأول ما وصلت رجليها ما شلتهاش ووقعت. لو سألت أي حد من اللي عاشوا اللحظة دي مين اللي خدت الميدالية الذهبية، هيقولك والله ما أعرف. إحنا بطلتنا البنت دي، البنت دي اللي ادت للعالم كله درس كبير في الإصرار. وهو الأمل إيه غير الإصرار؟ غير إنك تكمل وتستمر وتقول لنفسك في كل لحظة أيوة أنا أقدر. آه والله زي ما بقولك كده، قول ورايا أنا أقدر.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ووصلنا لستوريز النجوم معكم غدير حسين. فهروح لخبر عن هدي كرم. كتبت على صفحتها اللي اخترع الصمت العقابي ده لازم يتحاكم لأنه اختراع سيء جدا للإنسانية. العمر بيجري وهنلاقي نفسنا عجزنا ورجلينا والقبر، وهنبقى ضيعنا نص عمرنا في الصمت العقابي والنكد العقابي. ده كلام هدي كرم. أما أحمد زاهر فنزل صورته مع محمد صلاح من زيارته الأخيرة في تركيا وعلق عليها وقال أنا والأسطورة، شرف كبير إني قابلك يا مو. فدرة بقى كتبت على صفحتها على فيسبوك مجموعة من النصايح والخطوات المفيدة للتخلص من الضيق والتوتر، منها إنك تفتكر إن اللي عندك مش موجود عند غيرك، وإنك تبص للسماء وتشوف قد إيه هي واسعة وكبيرة، وتتكلم مع حد بيحبك ولما بتسمع صوته بتحس بالأمان. ده كلام فدرة معاها بصراحة. ده بالنسبة لبعض أخبارنا أو أخبارنا في ستوريز النجوم. هنكمل باقي فقراتنا ولكن نسمع عدوية وارجع لكم تاني. محمد عدوية استضعفوني.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.
1: قلت افكركم بمسابقتنا في فيلم بنك الحظ، ايه الاسم الحقيقي لشخصية زئرو؟ هناء ولا سناء ولا وفاء؟ جاوبوا، ما تنسوش جنب الإجابة الصحيحة تكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. أسيبكم مع محمود العسيلي وبعدين نسمع الدقيقة الأولى من إبراهيم عزت وارجع لكم تاني. لسه معاكم غدير حسين ل11 بالليل في راديو تريندينج على راديو 90 90.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حلتي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بمحافظات مصر المختلفة، وكذا مدى توفر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، وذلك بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العلمين اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد حرصه على تفقد كورنيش الإسكندرية الذي تتركز الرؤية المتكاملة لتطويره على إعادة صياغة الواجهة البحرية للمدينة باعتبارها أحد أهم عناصر هويتها ومتنفسا مفتوحا لأهالي الإسكندرية وزوارها، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية للارتقاء بجودة الحياة في المدن وتطوير الواجهات الساحلية بشكل عام. جاء ذلك خلال حرص رئيس الوزراء على تفقد مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية بعد انتهائه من زيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجال التعهيد بالمحافظة برفقة محافظ الإسكندرية. مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة برفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة من شأنها الإسهام في دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف المواتية لعودة سوريا إلى ممارسة دورها في محيطها العربي والدولي. هذا وتدعو مصر إلى مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق خلال هذه المرحلة، وتشدد على أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة. هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد الغد الأربعاء طقسا شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء وحار رطب على مناطق من السواحل الشمالية نهارا وطقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلا. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أكد اليوم أن الوزارة تدعم المشروعات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة والأصول والمواد الخام المتاحة لدى الشركات التابعة وتحويل مخلفات الصناعات الزراعية والغذائية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي أحد الشركات الإيطالية، وتم بحث فيه مستجدات مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 278 مليون دولار. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يدخل مرحلة حاسمة من التحضير الفني والبدني تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، حيث ينطلق المعسكر المغلق للفراعنة منتصف شهر سبتمبر المقبل تمهيدا لاستهلال المشوار القاري ومواجهة كل من أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا ومبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. في ذكرى المولد النبوي ذكرى تتجدد وإنجازات تتجسد.
2: الإمام هو صوت المسجد وحامل رسالته إلى الناس، ولذلك جاء الاهتمام به في مقدمة مسارات تطوير العمل الدعوي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالإمام المعين حديثاً يتراوح دخله الأساسي شاملاً البدلات كبدل صعود المنبر بين 7,000 و15,000 جنيه شهرياً، إلى جانب زيادات مالية إضافية لحملة الماجستير والدكتوراه. وشهد بدل صعود المنبر زيادتين بارزتين، الأولى في يناير عام 2016 بقيمة 1000 جنيه، والثانية في يونيو 2019 بواقع 600 جنيه لحملة الليسانس، و800 جنيه لحملة الماجستير، و1000 جنيه لحملة الدكتوراه. وامتدت حزمة التمكين إلى حوافز التمييز العلمي والقروض الحسنة وبرامج التدريب الثقافي والتكنولوجي عبر أكاديمية الأوقاف الدولية. إنها رؤية تتعامل مع تطوير الخطاب الديني باعتباره يبدأ من تطوير الإنسان الذي يحمل هذا الخطاب.
0: في ذكرى المولد النبوي نحافظ على تاريخنا ونبني مستقبلنا. الراديو 90-90. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ابتدى حلوه وسحبها سحب السمكه دي طوبه بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بعيده بعيده الحمد لله بعيده عن التلفزيون سمعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
3: ومن أخبارنا
2: موضوع زي
4: ما حضراتكم كنتوا تابعين
2: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محدد
2: لكل المجالات سياسة
4: اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصر. راديو ترندنج على الراديو 99 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ووصلنا لفقرة خاص وحصري معكم طبعا غدير حسنين في راديو تريندينج. المنتج أحمد السكي نفى الأخبار اللي بتتكلم عن استبعاد محمد سلام من المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل نيلي وشريهان، وقال إن لحد اللحظة دي مفيش حد وقع على عقود بطولة المسلسل غير دنيا وإيمي بس، وان هم منتظرين من يعني ان هم ينتهوا من كتابه او مستنيين ينتهوا من كتابه المسلسل اللي بيشرف عليه المخرج احمد الجندي عشان يحددوا باقي الابطال ويشوفوا مين هيكمل من شخصيات الجزء الاول ومين هيعمل يعني الكاركترات الجديده او الشخصيات الجديده اللي هتنضم لاحداث المسلسل في الجزء الثاني. ده بالنسبة لخاص وحصري. هنروح بقى لفقرة أخبار سريعة، ولكن نسمع أحمد سعد الأول وأرجع لكم تاني.

0: خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
1: على الراديو 90-90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

يلا نكمل أخبارنا. وصلنا لفقرة أخبار سريعة. الدكاترة طلبوا من ظافر عابدين إنه يبعد تماما عن الشغل والتصوير خلال الثلاث شهور اللي جاية بعد ما أصيب بكسر مضاعف في رجلي. فألف سلام عليك يا ظافر. هدى الأتربي بقى نفت الأخبار اللي أكدت اعتذارها عن المشاركة في بطولة فيلم أحمد السقا جديد هيروشيما، وأكدت استمرارها في الفيلم بصورة عادية جدا. عارفة عبد الرسول انضمت لأبطال الفيلم الجديد فرصة سعيدة مع أحمد مكي وماجد الكدواني، وتلعب دور مديرة منزل ماجد الكدواني في أحداث الفيلم. ده بالنسبة لشوية من الأخبار. هكمل لكم باقي أخبارنا السريعة بعد ما نسمع هاني عادل هو حسن الشفعي قلبي يحدثني، طبعا شعر ابن الفارق.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل أخبارنا السريعة. أحمد عيد تعاقد على بطولة مسلسل جديد اسمه 4 استمرار، هيتعرض خارج موسم رمضان وهيكون من إخراج معتز التوني. أما بيومي فؤاد فتعاقد على المشاركة في بطولة فيلم الفيل على الدرفيل مع أحمد فهمي وأسماء جلال، وبيلعب دور مسجل خطر من رجال المافيا. ده بالنسبة للأخبار السريعة. هنروح لفقرة القصة وما فيها، ولكن نسمع الأغنية دي وارجع لكم تاني. أقول اللي بتهيل ده

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 24. حالة الجو نهارا غائم، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة، ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 45%، ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 32، ليلا 27. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 28. الغردقة نهارا 35، ليلا 29. بورسعيد نهارا 31، ليلا 26. وأسوان نهارا 42، ليلا 17.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM. صداقتك الجارية في مستشفى 57.

57357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90 90، ومعكم غدير حسين ل 11 بالليل. ووصلنا لفقرة القصة وما فيها. صناع فيلم أحمد مالك الجديد باسط للعضلات نفوا الأخبار اللي أكدت طرحه في موسم راس السنة، وقالوا أن هما لحد دلوقتي لسه ما استقروش على معاد أن هما ينزلوا فيه، سواء بقى في موسم راس السنة أو موسم عيد الفطر. دي القصة وما فيها. هنروح مع بعض لفقرة آخر خبر بعد ما نسمع مصطفى عاطف وارجع لكم على طول.

0: الراديو 90-90 يهنئ مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. راديو تريندينج على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا على طول نكمل أخبارنا. ووصلنا لفقرة آخر خبر. آسر ياسين رجع مرة تانية يصور مشاهده لفضلة من فيلمه الجديد وتر واحد في منطقة إمبابة. الفيلم بيشاركه في بطولته نجم الراب ويجز. أما مدحت صالح فانتهى من تسجيل تتر أغنية الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا بطولة أنور ومحمد محمود. طبعا محمد أنور ومحمد محمود. ده بالنسبة لشوية من أخبارنا في آخر خبر. نروح نسمع طلبتوا مني أغنية لبهاء سلطان. تعالوا نسمع الأغنية دي وارجع لكم تاني.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 99. بس ده خلاص كده اخر حاجه مع بعض. اسلام بعت لي دلوقتي بيقول لي مساء الورد، اثبات حضور متاخر. لا انت محطوط غياب النهارده، يعني ايه اثبات حضور؟ جاي الساعه كام؟ الساعه 11 ماشي، فعشان كده مطلبش اغنيه. انا احمد ابراهيم منى الاول بتشكرني على الاغاني، كل سنه انت طيبه يا منى. عايز اقول لك ان احب يوم على قلبي في السنه كلها هو تقريبا النهارده، علشان بتبقى كل الاغاني في حب سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام او اغلبها يعني. كل سنه طبعا وحضراتكم طيبين. احمد ابراهيم هو اللي كسب معانا مسابقتنا، وكان عايز اغنيتين لمحمد فؤاد، فهسيبكم مع اغنيتين لمحمد فؤاد ونتقابل على خير ان شاء الله الاثنين اللي جاي. بتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسان، يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول هيكون زميلي ابراهيم عزت معاكم في الدقيقه الاولى، وبعدها في حصاد اخبار جديد في اخر اليوم من 11 ل 12. خليكوا دايما متابعين الراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بمحافظات مصر المختلفة، وكذا مدى توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات. الرئيس السيسي ثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة الشركة لزيادة استثماراتها في مصر. رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال وشركة كونسنتريكس الأمريكية ومشروع تطوير الكورنيش في محافظة الإسكندرية. وزارة الداخلية تقرر مد باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية والدبلومات الأجنبية حتى 3 من الشهر المقبل. وزير الخارجية بحث مع نظيره التشادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية. مصر ترحب بقرار واشنطن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شمال القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم لعملية استيلاء قوات الاحتلال على مكان تابع للأونروا. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورطوبة شديدة، ودرجة الحرارة في القاهرة تصل إلى 40 درجة. طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أهل جدة وأوكلاند النيوزيلندية غدا في كأس انتركونتيننتال. وأخيرا لاعبت منتخب مصر للمصارعة مواد بدوي توجت اليوم بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 62 كيلوغرام بدورة ألعاب البحر المتوسط.

0: مولد المصطفى، نور أضاء الدنيا.
1: للمولد النبوي الشريف في مصر حكاية تمتد عبر قرون من الزمن. فقد عرفت البلاد الاحتفال الرسمي بالمولد في العصر الفاطمي، وتطورت مظاهره عبر الزمن حتى أصبح واحدا من أكثر المناسبات حضورا في الذاكرة الشعبية المصرية. تتداخل فيه السيرة النبوية مع الإنشاد والمدائح ومجالس الذكر ومظاهر الفرح. ومع مرور العصور خرج الاحتفال من إطاره الرسمي إلى المجتمع، وأصبحت المساجد والساحات والبيوت فضاءات للاحتفال، وانتشرت مجالس قراءة السيرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإنشاد الديني، حتى أصبح للمولد في مصر طابع خاص يجمع بين الروحانية والاجتماع والفرح. المولد النبوي لم يعد في الوجدان المصري مجرد ذكرى تاريخية لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل مناسبة تتجدد فيها مشاعر المحبة، وتلتقي فيها الأسرة والجيرة والمجتمع حول السيرة والمديح والذكر في صورة احتفالية احتفظت بخصوصيتها المصرية عبر الأجيال. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي أضاء الكون.
0: حين أشرق نور النبوة تغير وجه الحياة. المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
2: صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله.
0: الراديو 90-90.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام، مستمعي الراديو 90 90 دايما هواها مصري. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا اللي بنقرب مع حضراتكم أكتر لأهم الملفات والأخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم، ولكن بتكون بصورة تحليلية أكتر علشان نفهم ما بين سطور وعناوين الأخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم هتكون من إعداد زميلتنا إيناس سيد، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا ان انا اكون بصحبة حضراتكم على مدار ساعة الا قليل. ابراهيم عزت. البداية دائما في اخر اليوم بنطلع حضراتكم بعناوين لملفتنا اللي احنا نتابعها مع حضراتكم النهاردة في حلقتنا. النهاردة الحقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتابع الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي في مختلف مناطق البحث والاستكشاف في محافظات مصر المختلفة، وكمان بيتكلم على مدى توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية. طيب رسائل الرئيس في هذا الاجتماع والنظرة الاقتصادية بالطبع في هذا الأمر، ده اللي هنتابعه النهاردة مع حضراتكم في أولى ملفاتنا في آخر اليوم. وفي الملف البرلماني هنتابع تعليقات النواب على توجيهات الرئيس السيسي في ملف تطوير التعليم وطلبات وأسئلة حول يعني عدد من النواب فيما يخص الأجازة البرلمانية. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل خير، يعني في أجواء احتفالات بتعيشها مصر خلال هذه الفترة هنتكلم أكتر ونقرب مع حضراتكم لاحتفالات الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف، وأيضا هناك عدد من الاحتفالات اللي بتقيمها عدد من مؤسسات الدولة بذكرى مولد النبي الأكرم. نتكلم أكتر حول هذا الأمر، واللي انتبعنا بشكل يومي يعرف ان احنا بكل حلقة بنحاول اكتر ان احنا نروح لمحافظة ما علشان نعرف اخر اخبار هذه المحافظة، المشروعات التنموية اللي بتعود بخدمة حضراتكم في المحافظات. عشان كده النهاردة قررنا ان احنا نروح مع حضراتكم لمحافظة الاسكندرية، هنتابع اكتر مع مراسلنا هناك حول الطقوس بقى لأهالي عروس المتوسط في ذكرى مولد المصطفى، واخيرا هنتابع مع حضراتكم تفاصيل الاتفاق والبروتوكول الذي تم توقيعه اليوم ما بين الهيئة العامة للاستعلامات ومجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بالأهرام، بروتوكول تعاون تبادل للخبرات الإعلامية والمعرفية. يكون معنا عدد من اللقاءات في حلقتنا النهاردة من مقر توقيع البروتوكول. كل ده وأكتر هنتابعه مع حضراتكم، ولكن نطلع لفاصل وبعد هذا الفاصل نرجع مع بعض علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وفي آخر اليوم، وأولى ملفة هيكون معانا هنتكلم حول اجتماع السيد الرئيس النهاردة في مدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. السيد الرئيس في هذا الاجتماع يعني كان بيتابع وبيتعرف على تفاصيل يعني التشجيع التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وأيضا بنتكلم على تنفيذ برامج لتحقيق زيادة ملموسة في الانتاج. على الجانب الآخر بنتكلم على تحقيق نقلة نوعية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية والتطلع لمواصلة شركة إيني الإيطالية تحديدا لزيادة استثماراتها في مصر وتعزيز من دور مصر كمركز إقليمي لما هذه الشركات الأجنبية بتزيد من البحث والاستكشاف في هذا يعني الملف تحديدا. نتكلم أكثر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة وفاء علي المحلل الاقتصادي والخبيرة في شؤون الطاقة. دكتورة مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بيكي.
2: مساء الخير يا استاذ ابراهيم، من دواعي سروري ووجودي مع حضرتك.
1: اهلا
2: سامع 90
1: 90
2: الكرام.
1: اهلا وسهلا، شرف لينا دكتوره وفاء. دكتوره، نبدا كلامنا مع حضرتك النهارده، والحقيقه من قبل كده وفي فترات متقاربه دائما السيد الرئيس بيتابع احوال ملف الطاقه تحديدا والوقود، وبيوجه بوضع تسهيلات على العمل على زياده الانتاج وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي الامن. يا ترى ماذا يعني هذا الاهتمام والتوجيهات ودلالة هذا الأمر من وجهة نظر حضرتك؟
2: الحقيقة أن العقل الاستراتيجي للدولة المصرية يدرك جيدا أن الدول لابد أن تتنفس مبكرا لتحفيز اقتصادها، وعندما تتنفس مبكرا يكون هذا الشكل اللافت أن احنا الحقيقة بنلاقي القيادة السياسية حريصة على المتابعة اللحظية لواحد من أهم الملفات الاقتصادية اللي بتمس الأمن القومي المصري، وهو ملف الطاقة، ويعي جيدا طبعا أهميته وأهمية الاستثمارات وأهمية وجود شركاء موثوقين في السوق المصري. ويمكن خط سير الاجتماع اليوم تجاوز حدود الجغرافيا التقليدية، وبدأنا نتكلم أيضا عن آليات جغرافيا الجوار أو بنسميه الجغرافيا العابرة للحدود أو الطاقة العابرة للحدود، عندما تحدث السيد الرئيس عن ربط حقل كورنوس مع قبرص. الحقيقة اللي يدرك جيدا السيد الرئيس أهمية ملف الطاقة، وأن الاستثمار في النفط والغاز ضرورة حتمية وليس خيار مفتوح، وده بعين الأمن التقوي، لأن احنا بنمر في فترة صعبة جدا يا أستاذ إبراهيم، هو عالم ما بعد هرمز.
1: صحيح.
2: عالم ما بعد هرمز، تعرف الدولة المصرية وتعي جيدا أن هناك فرق بين توافر الطاقة ومرونة الطاقة. والحقيقة ده اللي بيميز اجتماعات السيد رئيس، لأن النهاردة لو شفنا المحاور اللي كانت موجودة، يعني في حواره مع شركاء النجاح وهي شركة إيني مثلا.
1: صحيح، شركة إيني الإيطالية هي أكبر يعني من الشركات الأجنبية العاملة في الحفر والاستكشاف في مصر. على حديث حضرتك حول هذا الأمر، السيد كلاوديو ديسكالزي يعني رئيس شركة إيني بأكد على أهمية وهناك خطة موضوعة لحفر 30 بئر استكشافي فضلا عن 200 بئر تنموي في المرحلة المقبلة، واستعرض كمان كذلك الجهود المجتمعية اللي بتقوم بيها الشركة في مصر. في هذا الأمر يعني أهمية هذا يعني يبقى في قطة موضوعة دكتورة في ظل هذه الأزمة اللي بيعاني منها، مش بس بنتكلم الشرق الأوسط، ولكن الطاقة عموما أصبحت حديث العالم في خلال هذه المرحلة، أليس كذلك؟
2: طبعا شركة إني تتمتع بموثوقية داخل السوق المصري، وحققنا معها الحقيقة نجاحات كثيرة جدا، ومنها حقولنا العملاقة، والحقيقة هي بتضخ استثمارات تبلغ 8.5 مليار دولار، كما أعرب عنها الرئيس التنفيذي اليوم للشركة إيني.
1: نعم.
2: وأيضا تدرك أن الدولة المصرية وضعت خطة خمسية لحفر 480 بئر حتى عام 2030، من ضمنها الحقول التي تعمل بها إيني، سواء الحقول التنموية أو الحقول الاستكشافية. الأهم في الأمر أن احنا بدأنا مع شركاء النجاح إيني وغيرها نتحول في طرق الحفر أستاذ إبراهيم، وده اللي وصلنا نتائج سريعة. يعني احنا تحولنا إلى الحفر التطويري أو ما بنسميه الحفر العرضي، وده أدى إلى تنمية وتغيير ديناميكية الحفر بربطها بالحقيقة بالبنية التحتية المصرية، وسرعة ربط الحقول المكتشفة بالخريطة التقوية المصرية أو دخولها على الشبكة القومية. كمان الحقيقة إحنا من خلال الاستثمارات الذكية للبنية التحتية المصرية، لأن إحنا بدأنا نستخدم طبعا الذكاء الاصطناعي وقراءة سلوك الخزانات مع شركائنا الأجانب، وده أدى إلى نتائج، والحقيقة في متابعة وإدراك من الدولة المصرية،
1: هي متابعة من القيادة السياسية تحديدا يعني على رأس. طب في هذا الأمر السيد الرئيس النهاردة دكتورة التقى يعني كما حضرتك ذكرت مع قيادات شركة إيني، وثمن تحركاتها في مصر، وأكد كمان على التطلع لزيادة أعمالها وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي. من وجهة نظر حضرتك يا ترى ده معناه ايه في اوساط الشركات العالمية العاملة في مصر، الاهتمام من القيادة السياسية كما حضرتك اشارتي وتفضلتي بهذا الوصف؟
2: العقلية الاستراتيجية الذكية المصرية استاذ ابراهيم تلفت نظر العالم الى شيء مهم جدا، وهي ما يسمى بالاستثمار المرجعي. ما معنى الاستثمار المرجعي؟ حتى كل من يسمعنا يفهم معنى هذه الجملة، أي أن هناك شركاء موجودين في نموذج بالفعل قائم استثمار مرجعي يجذب مزيد من الشركات العالمية. إذن وجود إيني وغيرها من الشركات الكبيرة كاستثمار مرجعي موجود في مصر، ده بيخلي الشركاء الدوليين الحقيقة يأتوا إلى هذه الدولة التي انتصرت في معركة الاستثمارات، وأصبح المستثمر يختار هذه البيئة الآمنة للاستثمار فيها، وهو يرى أن رأس الدولة أو القيادة السياسية بنفسها بتتابع هذا الملف الهام، لأن احنا الحقيقة أمام تحولات كبيرة جدا، نحن أمام إعادة لتشكيل المشهد الاقتصادي العالمي كله والطاقوي بالذات. فالحقيقة مصر بتدرك جيدا بنظرية البدائل والاستجابة إنها لازم يكون عندها حلول ناجزة، وأعتقد أن وضع خطة خمسية ودخولنا كمان إلى غرب المتوسط المناطق البكر التي لم ندخلها من قبل وندخلها مع الشركات الجديدة ومع الشركاء اللي موجودين زي إيني وغيرها، الحقيقة ده بيدينا أريحية في المرحلة القادمة لزيادة الإنتاج وربطه بالشبكة القومية المصرية. إن إحنا بنحاول إن إحنا نقلل فاتورة الاستيراد، بنتجه طبعا إلى صناعة القيمة المضافة ببقية الثروات، عشان ما نخفلش حديث السيد الرئيس عن الثروة التعدينية في الاجتماع. يعني الحقيقة إحنا بنملك كينونة عشان نكون مركز إقليمي ودولي أيضا للتعدين، لأن إحنا بنملك كم من المعادن الهائلة ونحن في عصر المعادن كما تعلم حضرتك. يعني إحنا محتاجين إن إحنا فعلا إشارات نرسلها للعالم أن هناك دولة تسمى مصر بترسل إشاراتها أن لديها حالة من الزخم وأن لديها ثروة معدنية، وهناك اهتمام من الدولة في عصر إدارة الثروات وخصوصا المعادن النادرة. لذلك الحقيقة كانت لفتة مهمة جدا من السيد رئيس في استعراض هذا الملف أيضا. وخلينا قبل وقت حضرتك ما ينتهي
1: أخيرا،
2: لأن أنا قلت جملة واحدة مهمة جدا، وإن إحنا تجاوزنا الجغرافيا التقليدية للطاقة العابرة للحدود. لا ننسى إن إحنا بنصنع دبلوماسية جديدة للطاقة بربط حقولنا بحقول كورنوس في قبرص، الحقيقة للإسالة في أكبر قوة ضاربة على شاطئ المتوسط ومع ملاي الإسالة في إدخوا دمياط. إذن أنا لدي أصل استراتيجي يتحدث عن نفسه بالنسبة لملف الطاقة المصري.
1: صحيح، وفي شك أن دوت بيعزز من مكتسبات مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز حول هذا الربط اللي حضرتك تفضلتي وأشرت عنه وتحدث عنه السيد الرئيس في اجتماعه النهاردة. على كل حال بتوجه بالشكر الجزيل لحضرتك على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. الدكتورة وفاء علي المحلل الاقتصادي والخبيرة في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم.

0: في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من جديد وبنرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، ونروح على طول لمحافظة الإسكندرية مع زميلنا علي بدر مراسل الراديو 90-90 في الإسكندرية. علي مساء الخير وأهلا بيك. أهلا بيك، كل سنة وانت طيب في البداية.
2: والحقيقة
1: أهلا وسهلا، حابين نتكلم معاك حول احتفالات المولد النبوي الشريف في الإسكندرية. هل هناك اختلاف في احتفالات المصريين هناك يعني في الشارع السكندري بصورة عامة؟
2: هو فعلا طبعا الإسكندرية يمكن تحتفل بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتفال يمكن لا تشهده أي مدينة أخرى في الإسكندرية. يمكن يبدأ المواطنين في الإسكندرية يستعدوا لهذه الاحتفالات بطريقة غريبة جدا في كل شوارع الإسكندرية. لا يوجد شارع في الإسكندرية جميعا إلا ويكون فيه احتفال. ما هو الاحتفال اللي يحتفل به المواطنين في الإسكندرية؟ إنهم بيوزعوا شرباط أحمر عليه موس لجميع المواطنين، تجد الفقراء، تجد كل طبقات المجتمع بتعد هذه العدة، هذا النوع من الشربات الأحمر اللي بيتم توزيعه على كافة المواطنين في العربيات في المحلات، اللي بيعمل ياخد واللي ما بيعملش بياخد. كل هؤلاء الإسكندرية بقالها 3 أيام تقريبا كل شوارعها بتحتفل بمولد سيدنا رسول الله بهذه الطريقة، التوزيع بمحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الشربات، زي ما بيقول الشربات الأحمر المسكر اللي هو يعني بيسموه نوع محبة، يعني كنوع من نشر المحبة بين المواطنين في الإسكندرية. يمكن ده يمكن المشهد الأكثر في الإسكندرية. عايز أقول لك إن في نتيجة التكدس المواطنين بتحصل، يعني تكدس مروري في بعض المناطق الشعبية في الإسكندرية نتيجة إن الناس مصيبة بتبقى عندها إصرار إن هي يعني المواطن يعني ياخد نفحته زي ما بيقولوا من هذه المشروب احتفالا بالرسول صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك إن دي منذ سنوات طويلة جدا في الإسكندرية توارثتها الأجيال وراء أجيال وراء أجيال، وبيتوروا فيها برضو، يعني إضافة الموز على هذا النوع من المشروب، اللي بيحطوا بعض الطعوم أخرى في على هذا المشروب، كل حسب قدراته. لكن شوارع الإسكندرية جميعا أنا أرجو يعني يا ريت احنا بنتكلم كراديو، لكن فعلا يعني الصورة تكون ربما تكون أكثر وضوحا لهذا الأمر. في كافة شوارع الإسكندرية هو الاحتفال الوحيد اللي في مصر بهذا النوع بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بتكون ليه إعدادات. يمكن عايز أقول لك الأطفال بتشارك فيه، المسيحيين الإخوة المسيحيين بيعملوا هذا النوع أيضا مشاركة للمسلمين في هذا الوقت. عايز أقول لك مشهد يعني يمكن الكلام ما أقدرش أعبر عنه، لكن الصورة ربما تكون هي أكثر وضوحا من الكلام.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلنا علي بدر مراسل الراديو 90-90 في الإسكندرية. شكرا يا علي، شكرا جزيلا، كل سنة وأنت طيب. أشكرك.
2: طيب.
1: بعد هذا الفاصل مرة تانية بنرجع علشان نكمل مع حضراتكم ما بدأناه سويا في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري.

0: عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد بنكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. والنهاردة مؤسسة الأهرام شهدت توقيع بروتوكول تعاون ما بين الهيئة العامة للاستعلامات ومجلتي السياسة الدولية والديمقراطية الصادرتين عن مؤسسة الأهرام، وده بيجي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الإعلامية والمعرفية، ودعم التواصل كمان ما بين المؤسسات المعنية بإنتاج ونشر المعرفة والتناول الإعلامي للقضايا الوطنية والإقليمية والدولية. دلوقتي بدعو حضراتكم اننا نستمع الى لقاء اجراه زميلنا العزيز مازن سامي موفد الراديو 90 90 لمؤسسة الاهرام مع السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونرجع مرة تانية لنعرف المزيد حول هذا الامر.
2: مستمع راديو 90 90 اهلا وسهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة والتي نخصصها لحضراتكم من داخل مؤسسة الأهرام للتعرف ونقل الصورة الكاملة لحضراتكم عن توقيع بروتوكول التعاون ما بين الهيئة العامة للاستعلامات ومجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. يسعدنا ان يكون معنا ومع حضراتكم على الهواء مباشرة سيادة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. سيادة السفير اهلا بحضرتك معنا الهواء راديو 90 90.
3: اهلا بيك يا استاذ مازن، واهلا بكل مستمعي محطه 90 90.
2: اهلا وسهلا بسيادتك. يعني يمكن النهارده واحنا بنشهد كلمه حضرتك في هذا التوقيع لهذا البروتوكول الهام والتعاون ما بين الهيئه العامه للاستعلامات وايضا دعنا نقول مؤسسه عريقه مثل جريده الاهرام، فكيف ترى هذا التعاون والصوره التي يخرج بها من اجل التكامل ما بين المؤسستين، وخاصه في هذا التوقيت ونحن نتحدث عن العديد من الازمات التي تمج بها بالمنطقه، نتحدث عن الازمه الايرانيه وازمه غزه، كيف سيتكامل هذا الدور مع نشر الصورة الصحيحة والأخبار التي دائما ما نتلقاها من المؤسستين؟
3: أولا أنا بعتز وافتخر بوجودي اليوم في مؤسسة الأهرام العريقة وبتوقيع بروتوكول تعاون مع مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية. احنا الهدف الرئيسي من هذا البروتوكول هو تكامل مؤسسات الدولة في والعمل على تقديم رسالة إعلامية ومحتوى إعلامي متميز وسريع ودقيق. هو ده اللي احنا محتاجينه في هذه المرحلة اللي زي ما حضرتك تفضلت بتشهد حالة من السيولة وتدفق المعلوماتي الذي غير مسبوق، والذي يفرض علينا كمؤسسات للدولة العمل على التصدي للمعلومة المغلوطة والعمل على تقديم الصورة الصحيحة والصورة الدقيقة بشكل سريع من أجل توصيل الحقائق كاملة إلى المواطنين. البروتوكول كمان بيهدف إلى تكامل مؤسسات الدولة في معركة الوعي، ودي هي المعركة اللي بتتطلب مننا تكاتف جهود كل مؤسسات الدولة من أجل زيادة الوعي المجتمعي. احنا الحمد لله مصر نجحت في القضاء على معركة الإرهاب وبتسير بخطوات واثقة في معركة التنمية. معركة الوعي اللي بتتطلب مننا دلوقتي احنا تسخير كل الجهود من أجل العمل على زيادة الوعي والتصدي للمعلومات المغلوطة وتقديم الصورة كاملة للمواطنين. ده اللي بيفرض علينا الآن ان احنا نضع يدينا في يد بعض وان احنا نتحرك بشكل سريع من أجل ضمان تقديم الرسالة الإعلامية والمحتوى الإعلامي المتميز والدقيق للمواطنين. احنا عندنا مراكز إعلام داخلية منتشرة في 32 مدينة في كافة أنحاء الجمهورية. هذه المراكز بتقوم برسالة هامة في زيادة الوعي المجتمعي. لا شك أن مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية مما تمتعان به من خبرات كبيرة ويعني علم غدير يستطيع أن يمدون بالمحتوى الضروري للتأكد من توصيل الصورة الكاملة للمواطنين حول كافة القضايا الوطنية والإقليمية والدولية من خلال هذه المراكز الإعلامية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
2: يعني مجهودات كبيرة نحب نشكر حضرتك عليها سيادة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أولا على هذه المجهودات الدؤوبة والتي دائما ما نراها في المقدمة في أي محفل وفي أي أخبار يتم نشرها، وثانيا نشكر حضرتك على هذه المداخلة وهذه التفاصيل. شكرا جزيلا.
3: شكرا أستاذ مازن، أنا سعيد بالحوار مع حضرتك. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا. مستمع راديو

0: لسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا للبروتوكول الذي وقع اليوم في مؤسسة الأهرام ما بين الهيئة العامة للاستعلامات ومجلتي السياسة الدولية والديمقراطية الصادرتين عن مؤسسة الأهرام. استمعنا إذن للقاء زميلنا مازن سامي مع السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. أما الآن بدأوا حضراتكم لمتابعة هذا اللقاء الآخر مع الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، ونعود مجددا لاستكمال ما تبقى لنا من ملفات في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.
1: مستمع راديو 99، ما زلنا مستمرين في تغطية هذا الحدث والتعاون والبروتوكول ما بين الهيئة العامة للاستعلامات ومجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الأمر ينضم إلينا الزميل العزيز الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلتي الديمقراطية والسياسة الدولية. أستاذ أحمد أهلا بك.
2: أستاذ منزل أهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد دايما وأبدا بالتواجد مع حضرتك كضيف في العديد من البرامج المنتجة من خلال شبكة أو محطة الراديو 99. واسمح لي في السياق ده أقول إن كل الجهود اللي احنا بنعملها في مجال بناء الوعي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية أو التطورات في التجربة التنموية المصرية من 2014 حتى هذا اليوم فضل كبير في تحليلها وفي إخراجها بيعود إلى الدور البناء الحقيقة اللي بتقوم براديو 99 من خلال مديرينها ورؤساء قطاعاتها، ومن خلال طبعا الزميلة العزيزة الأستاذة أميمة شكري رئيس المحطة أو رئيس الشبكة شبكة راديو النيل. الحقيقة إن ده تكاملية دور المؤسسات المعنية بتحقيق المصلحة الوطنية للدولة المصرية. وافتكر ان في السياق ده بيجي توقيع البروتوكول بين مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية والهيئة العامة للاستعلامات. احنا معنيين كتير جدا في هذا البروتوكول بتبادل الخبرات، ببناء قدرات الباحثين سواء في المجلتين هنا في الأهرام او في الهيئة العامة للاستعلامات. معنيين كثيرا بالمشاركة في جهود تنويرية في الشارع. يمكن احنا مخططين لمجموعة من اللقاءات التي يتم إجراءها مع الشباب ومع الأطفال ومع يعني اللي بنقول عليهم الأجيال الجديدة في المجتمع المصري، حماة المستقبل، لأن هم دول اللي احنا كلنا بنشتغل عشانهم، وهم دول اللي الدولة المصرية عاملة التجربة التنموية الاستثنائية بتاعتها. ففي السياق ده احنا بنوقع بروتوكول، كلنا أمل إن نقدر نشتغل بهذه الروح اللي حضرتك شاهدتها، نقدر نقدم ما يليق بدور المؤسستين في تعميق وشرح وجهة النظر المصرية في خلق سردية مصرية حقيقية تستطيع أن تدافع عن الأهداف الوطنية والمصلحة الوطنية المصرية. الحقيقة أنا متفائل جداً. الأمر لا يتعلق بشخص فقط، ولكن يتعلق بوجود معالي السفير علاء يوسف على رأس الهيئة العامة للاستعلامات، أيضا الرعاية الكريمة من مؤسسة الأهرام وعلى رأسها الدكتور محمد فايز فرحات لهذا البروتوكول، وهذا التواجد المميز للعديد من رؤساء تحرير الأهرام وأعضاء مجلس الإدارة في احتفالية التوقيع بيعكس أن الأمر تجاوز مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية. الأمر يتعلق بدور أكبر، بدور أكبر عفوا، ستطلع به مؤسسة الأهرام بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لتحقيق ما نصب إليه من أهداف مشتركة في المستقبل.
1: ويمكن هذا ليس بجديد على مؤسسة عريقة مثل مؤسسة الأهرام وكل المجهودات التي نشهدها من أجل إثراء العقول، سواء كان من خلال مجلتي السياسة الدولية أو الديمقراطية، وأيضا كل المجلات وكل الصحف الصادرة عن هذه المؤسسة. كل الشكر لسيادتك ضيفي العزيز الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، أولا على هذه المجهودات وثانيا على هذه الكلمة.
2: اسمح لي ويمكن هخطفها سريعا، أنا من الناس اللي بتستمتع كثيرا بالحوار معك، من الناس اللي بتستمتع كثيرا بتواجد الراديو 9090 دايما في إذاعة السيارة في تنقلات مختلفة. يمكن أنا في لحظة من اللحظات كنت بكتب عمود في جورنال مصر مع الزميل العزيز الأستاذ إسلام عفيفي، وقت ما كان رئيسا للتحرير جورنال مصر كان عنوانه هوايا مصري، وكنت واخده من شعار راديو 9090 هوانا مصري. هنفضل هوانا مصري، وهنفضل كلنا جنود في كتيبة هذا الوطن، كل في مجاله، ندافع عنه ونقدم كل ما نملك من أجل تثبيت أركانه وحمايته من كافة التهديدات المحيطة به من كل اتجاه.
1: بإذن الله بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
2: شكرا يا أستاذ مازن.
3: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 9090. الراديو 9090 هواها مصري.
4: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
5: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
6: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
7: حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من أخبارنا كمان النهاردة في آخر اليوم، بتتوالى ردود الأفعال اللي بتثمن من توجيهات الرئيس السيسي في ملف تطوير التعليم، والنائبة ولاء الصبان عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب أكدت أن توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه الوزاري مع وزاري التعليم والتعليم العالي بشأن التعليم في مصر تؤكد حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة الطلاب وأسرهم وضمان بيئة تعليمية عادلة ومستقرة. أيضا الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أكد أن توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بتعكس رؤية متكاملة لإعادة ضبط منظومة التعليم المصري، بحيث تجمع ما بين الارتقاء بجودة التعليم والانضباط والحوكمة داخل المؤسسات التعليمية. أشار كمان إلى أن استعدادات للعام الدراسي الجديد أصبح جزء من سياسة أوسع بتستهدف بناء تعليم أكثر كفاءة وعدالة واستجابة أيضا لاحتياجات المجتمع. أما النائب الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ أكد أيضا أن توجيهات الرئيس السيسي بإحالة وقعت مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق واللي جت استجابة لمناشدات أولياء الأمور، هذا الأمر بيعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق الطلاب وضمان تطبيق القانون بكل حسم على أي واقعة تستوجب التحقيق. وقبل ختام حلقتنا النهاردة من أخبار ما قبل الساعة 12، البداية هتكون رئاسيا، حيث تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل سيرة نبينا الكريم محمد نبراسا لنا في الرحمة والتسامح والمحبة وحسن الخلق. وكل عام وحضراتكم وأنتم بخير، ومصر وأهلها في أمن وسلام. كمان السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس قالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لمتابعتنا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد بحلول الساعة 11 مساء. حلقتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتنا إنا السيد، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت دائما من القاهرة. تحية طيبة لكم أينما كنتم، ودمتم في أمان الله.

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بمحافظات مصر المختلفة، وكذا مدى توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات. الرئيس السيسي ثمن الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة الشركة لزيادة استثماراتها في مصر. رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال وشركة كونسنتريكس الأمريكية ومشروع تطوير الكورنيش في محافظة الإسكندرية. وزارة الداخلية قررت مد باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية والدبلومات الأجنبية حتى 3 من الشهر المقبل. وزير الخارجية بحث مع نظيره التشادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية. مصر ترحب بقرار واشنطن لرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. اليوم ارتفاع في درجات الحرارة ورطوبة شديدة، ودرجة الحرارة في القاهرة تصل إلى 40 درجة مئوية. طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أهلي جدة وأوكلاند النيوزيلندي في كأس الانتركونتيننتال. ولاعبة منتخب مصر للمصارعة مواد بدوي توجت اليوم بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 62 كيلوغرام بدورة ألعاب البحر المتوسط.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

الإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب

شكرا شكرا. فلو هو باع هنعمل ايه؟ هنجيب له ليمون نعناع براحته براحته.

0: حرف جاي والله ما اتضايق
1: العالي
0: ساكي حلو ساكي حلو عليا كده انا
1: مش راسك
0: ولا مش الزهر ماسك في لازقه يا ما اتمادى
1: ليه ده مزاجك

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.